0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد.

والله قدر لنا رزاق وعجالي، حث المطايا وفرقها وغربها، وقطع بها كل فج دارس خالي. لس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي. إن المنية إذا مست مخالبها

فاتني غصن معسول الثمر، غصن مرتوي بين الغصون، روعة عيوني شلال الشعر، حسبتي ضاعت واللي يعدون، حالي الريج يا مركوز النحر، ارحم اللي من حج العين مطعون، نظرته أشهد أنها تسبي البشر، ومشى كل الجوادل يغارون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواه.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن العبون.

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.

من أشعار حسين بن علي آل مشرف، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير يا هل رفرش ويا هل البحرين، واللي تسمعوني من خارج البحرين صباحكم الله بالخير والراحة والرضا والبركة من الله سبحانه وتعالى. اليوم خلونا نحط عنوان حق صباحنا، اليوم خلونا نسميه صباح الهداوة والركادة، يعني كل شيء بهداوة وبركادة، كل خطوة نمشيها فيها هداوة وركادة، الركادة في قلوبنا وأفكارنا وأيضا في أفعالنا وحركاتنا من غير أي استعجال. فخلونا اليوم أيضا نرتب أفكارنا وناخذ نفس. تقدر تاخذ نفس الحين، خذ نفس، استمتع، ابدأ يومك بنية بسيطة، قل يا رب اهدنا لأجمل الطرق وركد قلوبنا.

وخلي يومنا أخف وأحلى مما نتوقع بإذن الله. وصباحكم رفرش، رح أكون معاكم اليوم في هذه الساعة. خدكم نورة بوشوك برفقة المخرجة مروة العريفي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

اليوم مستمعينا جونا حار ورطب احيانا مع بعض السحب، وبالنسبه لدرجه الحراره الحاليه 41، العظمى 43 والصغرى 31 درجه مئويه. الرياح متقلبه الاتجاه من 9 الى 19 كيلومتر في الساعه، لكنها شرقيه بوجه عام من 19 الى 28 كيلومتر في الساعه احيانا، وحاله البحر هي من قدم الى 3 اقدام. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية هي 27، العظمى راح تكون 80% والصغرى 10%. وموعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:21.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

اليوم راح أقول لكم مستمعين قصة سبايدر مان الحقيقي، يعني الشخصية هذه اللي سوت الهوايل في يوم عيد الميلاد، عيد ميلاد هذه سبايدر مان، عيد ميلاد هذا الشخص. في هذا الخبر كان في حفل عيد ميلاد عادي، فرحة عادية، لكن بعد ما خلص الحفل صار موقف خلى فرق الإنقاذ واللوية والشرطة كلها تتحرك بسرعة بعد بلاغ من شخص في البحر يحتاج إلى مساعدة. شلون؟ شو القصة؟ شو السالفة؟ شنو اللي صار بالضبط؟ خلوني أقول لكم تفاصيل القصة. طبعاً الخبر حقيقي، والموضوع بدأ لما شاف أحد المارة من بعيد شيء في البحر، وكان يبدو كأن شخص يواجه صعوبة وهو يحاول النجاة من الغرق. وبما أن المنظر كان يستدعي التدخل السريع، تم إبلاغ فرق الإنقاذ على الفور، وتحركت فرق الطوارئ إلى المكان وهم يتعاملون مع البلاغ بكل جدية، لأن في مثل هذه الحالات ما في مجال للمجازفة أو الانتظار. لكن أول ما وصلوا إلى الموقع بدأت المفاجأة. الشيء اللي كان يعتقد الجميع أنه شخص يغرق

لم يكن إنسان أصلاً، كان بالون هيليوم ضخم على شكل شخصية سبايدر مان، وطار من مكان قريب ووصل إلى البحر، ومع حركة الأمواج ومع مسافة بعيدة كأنه يعني إنسان يصارع النجاة، كأن إنسان حقيقي يصارع النجاة. والأطرف من ذي كله أن فرق الإنقاذ ما رجعت خالية الوفاض، بل خذوا البالون معاهم عشان ما يظل في البحر ويتسبب في بلاغ جديد. وطبعا رغم أن النهاية كانت يعني فني، إلا أن البلاغ كان بحس النية، والشخص اللي شاف المنظر سوى شيء صح، يعني حتى لو كان هو مو متأكد ولكن هو سوى الشيء صح. والأفضل دائما أن لما نمر في هذا الموقف أن احنا فعلا نقدم هذا البلاغ، بدل من احنا نتجاهل وجود احتمال حياة شخص معرض للخطر. وهذه يمكن حفل عيد ميلاد انتهى بأغرب مهمة إنقاذ، وحسبي الله على اللي كان السبب الصراحة، لأنه تسبب في تشويش طبعا فرق الإنقاذ وحدوث هذا الهلع اللي ممكن سبب حالة من الطوارئ. لكن الحمد لله إن سبايدر مان أنقذوه في الأخير.

احيانا الفكره اللي ممكن تغير شغلك او مشروعك او حتى طريقه حياتك تكون موجوده في عقلك بس انت مو عارف ان هي موجوده اصلا او مو عارف شلون تطلع هذه الفكره في حياتك. خلوني اقول لكم اليوم عن طرق بسيطه ممكن تخلي عقلك يشوف الاشياء بطريقه مختلفه تماما وتساعدك انك انت تطلع افكار ابداعيه حتى لو كنت تقول عن نفسك انا مو شخص مبدع. اوكي، لو كنت انت حاط نفسك في هذا الاطار انا مو مبدع، يعني انا مثلا اي شيء اخر غير انك مبدع. اوكي، ولان الابداع مو دائما فكره عبقريه تنزل عليك فجاه، هو ممكن انك بس مجرد ان انت في لحظه تبدا تتساءل وسؤالك يكون مختلف عن المعتاد، انك شو ممكن تربط شيئين بعضهم البعض. يعني مثلا على سبيل المثال، اذا كانت شغلتك مثلا طبيب وكان عندك مثلا هواية تحبها مثلا تنس او whatever، اوكي، شلون تربط مثلا الطب بالرياضة او التنس بمثلا خلينا نقول تخصصك، مثلا خلينا نقول طبيب اسنان، شلون اربط هذه بهذه؟ هني تبدا الافكار الابداعية لما انت تجيب شغلتين مختلفتين وتحاول انك تجمعهم مع بعضهم البعض، هني تخلق لك فكرة خلاقة ابداعية جديدة. ايضا تقدر أيضا تبدأ في يومك تسأل شلون أكون مبدع، شنو الطريقة اللي بتخليني مبدع في عملي وما حد فكر فيها. دائما نسأل هذه الأسئلة الغريبة، لأن بس مجرد ما تسأل على نفسك هذه الأسئلة يبدأ عقلك بروحه في الخلفية يشتغل لك وانت ما تدري، بمجرد بس ما تسأل الأسئلة الصحيحة. لذلك يقولون أن السؤال الصحيح اللي يطلق على الإنسان على نفسه أو التساؤلات هذه يخلق مجال احتمالات فظيع حق الإنسان، ممكن يفكر بطريقة جدا مختلفة وممكن يجرب هذا الشيء. فممكن تسأل شنو الطريقة اللي بتخليني أكون مبدع في عملي وما حد فكر فيها إلى الآن. أحيانا السؤال الصح يفتح لك إجابة ما كنت تشوفها. الطريقة الأخرى اللي هو أنك أنت تكتب بدون ما تحكم على أفكارك، يعني خصص لك 5 دقائق اكتب كل اللي يخطر في بالك، حتى الأفكار اللي تحسها مو حلوة ولا ما لها قيمة. لا تحاول تكون عبقري، خل عقلك يلعب ويفضي هذه الأفكار. أوكي، شنو الأفكار اللي ممكن اليوم أسويها، شنو التغيير اللي بسوي، مثلا إذا كان عندك كوفي شوب قاعد خذ ورقة وقلم، شنو الإضافات اللي ممكن أضيفها، شنو اللي في بالي. فتقعد تكتب، الاسترسال بالكتابة عن طريق القلم والورقة بالتحديد مو بالتلفون يخلي الأفكار يعني اللي في مخك المضغوطة كلها تطلع، ويطلع ما وراء هذه الأفكار ربما تكون أفكار إبداعية أنت ما تدري عنها ولكن مخفية بسبب أنك أنت مضغوط وما قاعد تفرغ أفكارك أصلا. عندنا أيضا طريقة أخيرة وهي أنك أنت تغير البيئة. يعني إذا أنت دائما كل يوم قاعد في نفس المكان، حاول أنك تروح تقعد في مكان ثاني. ليش؟ لأن هذا الاختلاف يخلي العقل يتعرض لأشياء جديدة ويحصل على مواد جديدة يبني من خلالها الأفكار. يعني دائما إحنا نقول إذا أنت في مكان محدد وتشوف هذا المكان وتشوف الدنيا كلها من هذا المكان، عمرك ما راح تطلع من هذا المحيط وهذا المحدودية في التفكير. لكن اليوم انت لما تقول والله انا بسوي لك خطة

كل يوم بروح مثلا كوفي شوب معين في البحرين، افتر البحرين كلها وبشوف شنو الافكار اللي تطلع مثلا معاي في كل مكان. في مكان بتقعد بتحس انك مقموت ما تقدر بتمشي، بتروح في مكان تحس انك

طريقة رح تطلع من المحدودية إلى الاتساع ورح تشوف الوفرة في كل شيء، فبتجيلك أفكار جديدة ويعني غير متعود عليها. فهني احنا عندنا عناصر مهمة، أول شيء أجمع بين شيئين مختلفين، أسأل عن نفسي أسئلة معينة، رابع شيء أني أنا أكتب الكتاب اللي تخليني حر وتطلع أفكاري، وأخيراً أن أنا أغير البيئة من حولي باستمرار. الإبداع عزيزي المستمع مو شرط أنك تخترع شيء ما كان موجود من قبل، أحياناً الإبداع أنك تشوف الشيء الموجود ولكن بطريقة ما حد شافها من قبلك. اليوم لا تنتظر الفكرة تيك، حرك عقلك والفكرة بتتحرك معاك بإذن الله.

في فرق بين شخص واثق بنفسه داخل المكان يبدأ يسلم حتى في حيويته، في طاقته، في حماسه، تحس أن عنده ثقة بالنفس، وكأن الثقة عندها ارتباط وثيق بين الطاقة والحماس وبين الحيوية هذه، وبين الشخص الآخر اللي ما عنده ثقة بنفسه، دائما أول ما يدخل المكان يأخذ له زاوية، أو تحس أنه هو يعني كذي منطوي، أو يعني تحس أنه هو في يعني ما عنده ذي الطاقة الكافية اللي ممكن يشع بهذا النور وهذا الثقة. طيب شلون ممكن أن احنا نقوي ثقتنا اللي هي مرتبطة ارتباط وثيق بطاقتنا وحيويتنا؟ خلوني نقول لكم أول خطوة. أول شيء، شنو الشيء اللي قلت أنك بتسويه وإلى الآن ما بديت تسويه؟ يعني حتى لو كان هذا الشيء بسيط جدا، كل مرة مهم أنك تفي بوعدك، مو بأمام أحد، أمام نفسك، لأن أنت قاعد تبني ثقة بينك وبين نفسك. أنت متخيلين يعني شنو الثقة بيني وبين نفسي؟ يعني ممكن أنا بسهولة أبني ثقة بيني وبين الآخرين، أبين لهم حسن أخلاقي وصدقي وأمانتي وأكون حسن ظنهم في كثير مواقف، لكن هل أنا بنيت ثقة بيني وبيني أنا؟ أوكي؟ علشان أنا أصدق أنا؟ أصدقني وأحبني وأثق فيني ولا لا؟ شو تنبني هذه العلاقة؟ أول شيء لما تقول كلام حق نفسك سوى، لما تقول والله أنا اليوم ما راح أطلع من البيت، لا تطلع من البيت تحت أي ظرف، هذه الثقة بينك وبين نفسك. هني نفسك تقول والله أنا خاضع لك، تمام. ضبط النفس لما تقول لا، يعني لا مو على أي شيء، طبعا على شيء خصك أنت شخصيا، أوكي؟ فهني تنبني العلاقة بينك وبين نفسك، ونفسك تقول لك خلاص أنا تحت طوعك، وخلاص اللي تامر فيه واللي تشوفه، لأن أنت الأكبر وأنت الأوعى وأنا بسمع كلامك. هني أول خطوة أبني الثقة بيني وبين نفسي، وبالتالي تتبدل طاقتي وحيويتي. الشغلة الثانية، لا تنتظر الكمال عشان تبدأ. يعني الثقة ما تيجي دائما قبل الفعل، أحيانا الثقة تولد بعد ما نبدأ ونجرب ونكتشف إن إحنا قادرين. يعني في أي موقف، في أي تجربة، ابدأ، لا تقول والله لازم أثق في نفسي عشان، لا لا، ابدأ، بعدين راح تتغير الطاقة والحيوية معك بإذن الله. الشغلة الثالثة، تكلم مع نفسك بطريقة مختلفة. تكلم مع نفسك بطريقة مختلفة، استخدم، والتبش تبي تعرف شلون أنت تتكلم مع نفسك، بعطيك طريقة حين وأكبر اختبار. تبي تعرف أنت شلون تتكلم مع نفسك، تشوف الناس شلون تعاملك، لأن أنت انعكاس للشيء اللي هم يشوفونه. الناس شلون تعاملك؟ هل الناس تعاملك باحترام، بجدية، بحب، برقي، ولا يعاملونك تحس المعاملة مو حلوة؟ ترى هي علاقتك مع نفسك الناس تحس فيها وتشوفها وتلمسها، فيعملونك بناء عليها. زين، طيب أوكي، شلون ممكن أنا أحسن هذه العلاقة؟ أنك تتكلم مع نفسك بالطريقة الصحيحة. يعني شلون ممكن تكلم أكثر إنسان تحبه وتحترمه في الحياة منه هو يا ترى؟ أكثر إنسان تحبه وتحترمه ومستحيل تغلط قدامه وتعطيه وقاره واحترامه، من هو يا ترى؟ لازم تعامل نفسك بهذا الأسلوب. تشوف شلون الحب والاحترام بدل ما يكون للناس يكون لي، ليش؟ لأن راح الناس تشوفني بهذه الطريقة فبيعاملوني بهذه الطريقة. فكلم نفسك دائما بهذه الكلمات، لا تكلم نفسك أف شفيني أنا ما أفهم، لا لا لا لا لا، هالكلام مو مقبول حتى مع نفسك. قول أنا اليوم ما عرفت الطريقة، بتعلم. تشوف شلون احترام الذات، اللي يحتاج احترام الناس، اللي في حاجة ان الناس تحترمه، ابدأ من هذه الشغلة. كلامك مع نفسك لا تستهين في هذا المسألة وهذا النقطة. كلامك مع نفسك شلون صاير؟ هل في حب؟ هل في جلد؟ هل في تأنيب؟ هل في مشاعر مو بحلوة؟ تعامل مع نفسك بالطريقة الصحيحة، وابدأ من الحين انك انت تكلم نفسك بالطريقة الراقية، اوكي؟ ايضا سو اشياء تخليك تحترم نفسك. يعني احنا قلنا حين شلون اكلم نفسي، احنا نسوي اشياء تخليني احترم نفسي، مثل ان انا مثلا، مثل ما قلنا في البداية، ان انا لو اقرر قرار ما اجله، لما اقول حق نفسي كلام انفذه،

لما أشوف إن في مصلحتي إن أنا أسوي هذا الشيء فبسويه من غير ما أقول شنو مال المزاج. لا لا لا لا، هني تتغير الطاقة، تغير الثقة بالنفس، وتصير أكثر حيوية، تحس إن أنت قوي من داخل، لأن قويت أول شيء مو على الناس، على نفسك. إذا عندك غضب دائما يطلع على الناس ومو قادر تتحكم فيه، اضبط نفسك، لا تظهر قوتك أول شيء قدام الناس، لأن هذه القوة تكون مثل فقاعة، مثل بالونة، الناس يضربها إن هي ولا شيء قاعد يستقبل عليه، يحسون الناس تحس، وكل إنسان عنده هذا السنسر حساس يفهم، فما يحتاج يعني شخص حساس عشان يفهم، لا لا لا، كل الناس تشوفه بشكل واضح. فإذا أنا عندي الضبط داخلي، فجأة ومن تبتدي تضبط نفسك داخليا، فجأة راح تشوف الناس تتغير نظرتها لك. شلون حسوا؟ ما شافوني ما شلون أتعامل مع نفسي. فيك إحساس الناس تشوفه إن هذا الإنسان ضابط نفسه، محترم نفسه، ما يرضى عليها، وعنده ضبط، فبالتالي يقدر يضبط أي شيء خارجي. هني نبدأ من نفسنا. فما يصير أنا والله أقول والله أنا عيالي مو بقرر أضبطهم، لأن أنت مو ضابطة نفسك من داخل، في أشياء أنت وايد معطى نفسك مساحة وحرية وإشعاد وتأجيل، فما تقدرين تضبطين أي شيء في الكون لأن ما بديتي من نفسك. فالواحد يبدأ من نفسه. في أشياء أنا اليوم بحط لي قائمة، في أشياء بالمعقول ما ببالغ، لأن ما يصير تبدأ كذي فجأة مرة واحدة. فتحط والله أنا من اليوم رايح ما باكل سكر، أوكي؟ من اليوم رايح هذا السكر أنا ما باكله، ما بحطه حتى في حلجي لمدة كم؟ خلينا نقول والله أنا ما أدري، ما أضمن روحي، فبعطيه 3 أيام. خلاص اليوم من هذا اللحظة اللي قلت فيها هذا الكلام التزم، خلي يصير عندك ضبط. جرب أبسط الأشياء، خلي يصير عندك ضبط في النفس، راح تكتشف عقب هذا الضبط إن عندك كمية طاقة وحيوية رهيبة، لأنك قاعد أول شيء تزكي نفسك، تحصل أجر إنك قاعد تتطور في الحياة وقاعد ترتقي في الحياة. ثاني شيء راح تحس إن أنت عندك كنترول قوي، تحس بالثقة، هذا شيء ينعكس على حيويتك وحماسك. ثالث شيء الناس يحسونك قد المسؤولية. شلون؟ ما تدري، الناس يحترمونك أكثر. شلون؟ ما تدري، لأن كل شيء الناس تحس فيه. فيبدأ من ضبط النفس والثقة بالنفس، وبالتالي ينعكس على حياتك وطاقتك وحيويتك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة.

وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوطن الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين FM وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الثلاثاء من ستار كافي. ستار كافي نحييكم وأتمنى لكم إن شاء الله قضاء وقت ممتع ومفيد أيضا من خلال الموضوع الحلقة اللي أنتوا اخترتوه. واحدة من المستمعات العزيزات شاركتني في بداية الموسم، في بداية حلقة الموسم يعني بداية شهر سبتمبر، وخبرتني أن ودها أن إحنا نتكلم عن الموضوع اللي بنطرحه اليوم، صراع الأجيال، صراع الجبابرة. إن شاء الله اليوم راح نتكلم وناخذ ونعطي في هذا الموضوع، وبعد مجهزت لكم كذي أنا يعني بحاول أن في كل موضوع في يكون في أسئلة سرعة كذي نجاوب فيها على عدة محاور من خلال هذه الأسئلة. فخلونا في البداية نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش من الإعداد والتقديم، لأني بس أخاف من القطط. عبد الرحمن مصر يذكرني بهذه الفوبيا. وتحية تصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير الحاضرة الغائبة، نتمنى لها ترجع لنا بالسلامة أكيد الأسبوع الجاي، ولكنها دائما موجودة معنا. وأكبر تحية توصلكم من مخرج برنامج ستار كافي لهذا الموسم عبد الرحمن بطي. طبعا طبعا طبعا من قدك عبد الرحمن. لا تنسون أني أنا نزلت على إنستغرامي هدى _ درويش بوست يحمل عنوان حلقتنا اليوم، وفي سؤالي لكم اليوم يقول: أنا من جيل الواي، من جينيريشن الواي، طبعا بنفسر الواي زي اكس والألفا، اليوم أنتم من أي جيل؟ ترى جيل الواي هو جيل الطيبين على فكرة، اللي يقولون عن الطيبين. أنتم أي جيل؟

يلا كلموني على 1745 56، واللي بيتواصل معي عبر المسجات أكيد راح أقرأ مسجاتكم كلها على الهواء مباشرةً.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا وننتظر تواصلكم معاي في حلقة ستار كافيه وموضوع حلقة اليوم اللي أنتوا اخترتوا بنفسكم. وياريت دائما إذا عندكم أي موضوع لي النقاش فيه ممكن تواصل معي عبر الدايركت مسج على هدى أندرسكور أندرسكور درويش وأنا حاضرة إن شاء الله. إن كان يعني الموضوع اللي اخترتوه يتناسب مع استراتيجية البرنامج وبحرين FM. أوكي، فاليوم اخترنا أنتوا اخترتوا واحدة من المستمعات، نسيت الاسم، سوري. أوكي، بس أتمنى أنها هي تتصل. أوكي.

أوكي، لأنها هي اختارت الموضوع أن احنا نتكلم عن الجيلين أوكي أو الأجيال، لأن أنا حتى كنت بناقشها في هذا الموضوع وقلت لها لا ما يصير يعني أن احنا نحكم على جيل قام وفتح على أشياء وإحنا جيلنا غير، يعني ما يصير أنا أقول لأنت سوي كذي لأن أنا كنت أسوي كذي، لأن احنا كنا في زمن وجيلنا الجديد اللي هو زي في زمن آخر، صح ولا صح؟ أوكي؟ فحلقتنا اليوم إن شاء الله أنتوا ضيوفها، ما في ضيف، أنتوا الضيوف، يعني بتسولف معاكم. حلقتنا فيها معلومات عن هالأجيال، فيها اتصالات من خلالها باخذ آراءكم، فيها أسئلة سرعة كذي بنوزعها بحيث ما تصير الحلقة كذي هاللون يعني ثقيلة وايد. إنزين، والأهم أهم أهم شيء نحن ما نبي نطلع بفكرة إن جيل في جيل أفضل من جيل، أوكي؟ ولا انتوا شو رايكم في جيل افضل من جيل؟ يعني انا ما بطلع بهذه الفكره، بل اني ابي اطلع ان كل جيل يعني كل جيل هم ذلين عيال زمنهم، ما يصير نحكم على جيل اليوم بمعايير زمننا احنا اللي احنا من الواي اللي هم من الواي هم جيل الطيبين، تمام؟ فانا من جينيريشن يعني جيل الواي، جيل الطيبين مثل ما يطلق علينا، أوكي؟ وأنتوا يا ترى من أي جيل؟ إحنا بعدنا بنعطي من أي جيل؟ أي أهما صح؟ أوكي. بنسولف، بسولف معاكم عن جيلنا وتكنولوجيا جيلنا وجيل الزي وتكنولوجيتهم. خلكم شوية عبد الرحمن، عطني رفاق، عطني رفاق شوي. فبعد نبي نقول أن مو بكل اختلاف بين الأجيال يعني تراجع، أوكي؟ أحياناً إحنا نشوف الجيل الجديد، مو أحياناً، وايد أسمع هالك أنه ما غلط وأنه ما فيهم، لأن إحنا دايماً نشوفهم بعيون جيلنا، نشوفهم ونحكم عليهم بتجربتنا إحنا، مع أنه هو هذه الجيل اللي هو زي يعيش زمن تماما مختلف عن جيلنا احنا، اوكي الواي. فنمسي عليكم مره ثانيه بالخير ونحييكم ونتمنى انكم يعني في هذه اللحظه ان انتم تحققون كل اللي تحبونه، واذا ما صار اليوم شيء يعني من بدايته ان شاء الله باقي اليوم اتعدلون في المود. وموضوعنا اليوم خلاني اول شيء اسال نفسي يعني لكم، يعني اعطيكم السؤال، انا من اي جيل؟ وانا ما اكتشفت، انا متاكده من اني جينيريشن واي، انزين، او مثل ما نحب نسمي نفسنا في عالمنا احنا وبكل ثقه جيل الطيبين. طبعا انا ما ادري مين عطانا الحق الحصري، ها الحق الحصري في الطيبة يعني إذا احنا جيل الطيبين اللي المولدة وعقبنا شو يسمونهم؟ كل واحد فينا أكيد ينتمي لجيل، في أجيال وايد راح نتكلم عنها بعد شوية، انزين، اللي هما إكس واي زي، وفي البومرز البيبي بومرز مثل ما يقولون، آخر جيل طلع اللي هو الألفا. وكل جيل تقريبا عنده قصته، عنده ظروفه، عنده طريقته المختلفة اللي عاش فيها ويعيش فيها. لكن اللي شدني مو بس أسماء الأجيال، اللي شد أكثر في الموضوع دي الصراع، الصراع اللي بينهم، تمام؟ العود شو يقول؟ يقول جيل اليوم والله ما يتحمل شيء، احنا ما كنا كذي، احنا كنا نعتمد على نفسنا. زين، الجيل الاصغر شوي شو يقول؟ انتوا ما تفهموننا، زمنكم غير، تفكيركم اولد فاشن. ومن هني يجي السؤال، سؤال حلقتنا اليوم، هل فعلا المشكله في جيل اليوم او في ان احنا نحاول ان احنا نفهم جيل اليوم بعقليتنا احنا، بعقلية جيلنا، تمام؟ انا ابي اسمع رايكم في هذا الموضوع. فاصل.

إذن مستمعينا يلا نبي نفكر مع بعض ونبي يعني نسولف عن هالأجيال اللي هما البيبي بومرز والجنريشن اكس والواي والزي والأخير الألفة، وكل جيل تقريبا يعني عنده قصته وعنده ظروفه وطريقته. وطبعا اللي بيقول لي يعني شنو زي يعني شنو واي، أكيد خلال الحلقة أوكي بنشرح من هم هذين الأجيال، ومثل ما قلت كل واحد عنده قصته، كل واحد عنده طريقة مختلفة عاش فيها حياته. لكن اللي شدني مو أسماء الأجيال، مثل ما قلت لكم شدني الصراع

0: هيك الجيل يقول أنا غير أنتوا غير. وهني هذا السؤال اللي أذكركم فيه مرة ثانية، أنتوا من أي جيل، وهل فعلا المشكلة في جيل اليوم أو في إن إحنا نحاول إن إحنا نبيهم بس يصيروا مثلنا ويفكروا مثل عقلياتنا؟ أوكي، فأنتوا ضيوفي، أنتوا اللي بتكلموني، أبي أسمع من X Y وزي، وحتى إذا عندنا ألفا بعد من البيت ممكن يكلمونا. فأنت من أي جيل، وشنو أكثر شيء تحبه في جيلك، وشنو أكثر شيء ما تفهمه أيضا في الجيل اللي بعدك؟ ناخذ أول اتصال معنا اليوم. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: شو أخبارك؟ طيبة. أم محمود معك.
0: أهلا يا محمود. أم محمود، ليكون أنت اللي اخترتي الموضوع، أنا نسيت من قال لي عنه.
1: لا والله صراحة.
0: أوكي، أشوى إن شاء الله يا ربي اللي اختارتها تتصل فينا، صراحة نسيت الاسم.
1: إن شاء الله أنا براحة قاعد أقول إن شاء الله هي أول واحدة.
0: أي والله يعني. أي والله
1: حبيبة قلبي.
0: قولي يا محمود.
1: أنا صراحة أعترف أنا جيل 77، أعطيك كاش.
0: حلو تمام، يعني جيل الواي أنت معي.
1: جيل ايه؟ الطيبين. ايه؟ جيل الطيبة والحنان والمسؤولية صراحة. أنا ما عيب على الجيل الجديد صراحة، إنزين جيلي غير. أي. جيل متحمل مسؤولية، إنزين ما يتكل. علمونا أباءنا يعني أمهاتنا نشيل ونحط بروحنا، والحين الله يسلمك كله معتمدين علينا.
0: معتمدين علينا؟ متأكد أنت من هالكلام؟
1: إيه معتمدين علينا. بس بقول لك شغلة، أنا لو بسولف وياك ودي كل البرنامج أنا وياك.
0: والله
1: يبين وجين. والله العظيم صراحة أنا عن نفسي عيالي علمتهم نفس جيلي.
0: أي
1: نفس جيلي بالضبط. بس ساعات يتذمرون.
0: علمتيهم نفس جيلك بالضبط. عطيني نقطتين من الأشياء اللي تقولين نفس جيلي بالضبط، شو علمتيهم؟
1: علمتهم الله يسلمك تحملون المسؤولية.
0: حلو،
1: إنزين. وعلمتهم يسعدون. وعلمتهم الطيبة.
0: هل معناته احنا لما نقول عن، عشان كذي انا في بدايه الحلقه محمود كنت اقول احنا صج احنا خلاص احنا كل يوم نسمع هاي، احنا من جيل الطيبين، احنا من جيل الطيبين. هل اوكي من اللي اطلق علينا جيل الطيبين؟ زي اللي عقبنا شنو هما؟ من
1: هما؟ هما جيل بينات المستقبل.
0: جيل المستقبل. جيل المستقبل بس مو طيبين يعني؟
1: لا طيبين صراحة، طيبين. بس مو بالطيبة اللي احنا فيها.
0: ليش
1: صراحة؟
0: ليش شفيهم؟
1: بقول لك صايرين مزاجيين.
0: اوكي،
1: انزين. تفكيرهم غير. يعني يبون يسوون اللي هما في بالهم.
0: اوكي،
1: احنا قبل مو باللي احنا في بالنا.
0: لحظة، أمهاتنا نوقف مشون. نوقف.
1: نعم.
0: نوقف واحد نقطة نقطة. شنو قلتي اول نقطة؟ هما شنو
1: نقطة؟ انهم
0: مزاجيين. لحظة. نعم. نوقف عند هاي النقطة. هل احنا مو مزاجيين؟
1: مزاجيين لكن مو يعني على نفسنا. احنا مضغوطين يعني من امهاتنا وابهاتنا، لكن ما نقدر نتكلم.
0: اوكي، معناته احنا جيلنا، لحظه، احنا جيلنا يا محمود كنا لما نضغط ما نقدر نتكلم، نخاف، صح؟ انت قلتي
1: خوف. ايه؟ بعد استاذه هدى، هو المساله كنا احترام والتربيه.
0: أيوة.
1: كانت حلوه.
0: أيوة.
1: صراحه
0: بس كنا مضغوطين، ما نقدر نناقش. وفي بيوت، في بيوت محمود
1: ولا مبين.
0: اي في في في بيوت محمود ما يعطون الـ الـ الـ العيال الفرصه حتى يقولون بم.
1: صح صح.
0: اوكي، اي هذه واحد. انزين، هاي بالنسبه للمزاجيين والضغط. الثاني
1: الله يسلمك
0: قلتي شيء مهم،
1: كل شيء يبون شيء على كيفهم.
0: اوكي لحظه، كل شيء يبون الشيء على كيفهم. احنا قبل في جيلنا نرد كل شيء كان على كيفنا.
1: لا ما نقدر.
0: ما نقدر. ليش ما كنا نقدر؟
1: أي شيء نبي ما نحصله.
0: أوكي. ليش كنا ما نقدر؟ ليش كنا ما نقدر؟
1: ما نقدر لأن بقول لك كانت شخصيتهم الأبهات والأمهات قوية.
0: أوكي.
1: ما نقدر يعني نقول لا.
0: أوكي. هل هذا صح؟
1: أنا بقول لك عن نفسي، أنا بتكلم عمي. عمي عن نفسي.
0: أوكي.
1: أنا يعني كنت أخم أنظف، كانت أمي تقول لي خمي ونظفي بكر لو تزوجين وكذي، يعني علمتني أشياء مهمة.
0: هذه تمام، هاي ممتاز. بس لما أنت تقولين إحنا ما نقدر نقول، هل هذه صح؟
1: هذه صح.
0: لا
1: صدقيني صح.
0: صح؟
1: اي بس لكنهم بالنسبه لهم
0: ان ما لا. نقدر نسوي اللي على كيفنا، هو ما يصير. إيه؟ كل شيء على كيفنا، هذه 100%.
1: الطلعه قبل الطلعه عندك، ما نقدر نطلع مع بنات ولا نقدر نروح مكان.
0: صدق
1: عدل والله؟ لا
0: عدل.
1: لا رفيجتي عزمتني عطبن عليك توديها ولو احتفالات وكل واحد يطالع الثاني بس بقول لك عاد انا ما بظلمهم صراحه.
0: شوفي بس خلنا نوقف عند نقطه معينه
1: اقول لك ابطم وياك على البرنامج
0: والله صدق ترى زادت الاتصالات بعد. لا ام محمود في من ناحيه ان احنا ما نقدر نسوي شيء على كيفنا.

0: احنا زماننا ما كنا نقدر نسوي شيء على كيفنا، اوكي صح. وذاك الزمان بعد اولياء الامور كانوا يعني مختلفين عن الحين، اوكي كنا ما نقدر نسوي شيء على كيفنا، يمكن خوف which is wrong، خطا اوكي الحين التربيه اثبتت ان ما يصير احنا دائما نخوف الياهال وما نعطيهم فرصه انهم يعبرون عن روحهم. تدرين لو كان الياهل في ذاك الزمن كان يقدر يقول شيء وكان خطا، بدل ما يجيله كف ولا يجيله مثلا عين شذيها لو تتبطل ولا شيء، كان ممكن يقول لا تعالي قعد انزين، مثل ما حين يسوون تعالي قعد شنو في بالك، اوكي مثلا على سبيل المثال يا هالي تشوفون بعضهم البعض، مثلا ما بقول يا هال يعني شوي اكبر، اوكي انا شفت فلان يدخن انا بدخن قبل صارت هاللون شو بيصير؟
1: صح انا وقت مكفو واحد يحط
0: مكفو اوكي مكفو انزين الخوف يخلي
1: بالخش.
0: ايوه الخوف يخلي الناس تسوي اشياء بالخش. الحين الجيل الحين يقول لك انا هو بروحه بناقش، اوكي ناقش انا بدخن، نقول له انت بتدخن هذه المضار وهذه ما فيها منفعة بعد، ما بقول هذه المضار، هل أنت تقبل يصير كذي؟ يصير في نقاش بين الـ الأم وعيالها بين الأب وأولاده، عرفتي؟ فعشان كذي إحنا ما يصير نقول إحنا قبل ما بكفوا نقدر نقول شيء ما كان صح،
1: ما نقدر إيه؟ صراحة. وأصلاً أستاذ هود إحنا ما كنا نسوي ذي كله
0: بالضبط،
1: ما كنا نسوي
0: لأن أصلاً ما كان في شيء متاح مثل ما هو متاح كل شيء الحين في هاي الزمن. عشان كذي أنا أقول في اختلاف في الزمان، أنا ما أقدر أحاسب الجيل الجديد أقول له لا تعلم على زماني، إذن أنا زماني ما كان في الأشياء
1: أنا علمتهم أستاذ هود، بس مو كل شيء ترى
0: بالضبط
1: تعليم شيء في لصالحهم، أما التعليم بس بقول لك اللي أقول لك ما نقدر نظلمهم ما شاء الله عليهم جيل أذكياء
0: طبعاً. نعم صح معك،
1: يعني أنا ما بتكلم كلهم مساكين ضدهم،
0: والله إحنا بعد كنا أذكياء في زمننا وفي المتاح
1: كلنا أذكياء بقول لك شغلة في دراسة أذكياء في الحين هم ما شاء الله تكنولوجيا أو لما يعرفون أجهزة
0: صح.
1: يعني أنا ساعات صدقيني تلفوني ما عارفة محمود سوجبة بنتي عندي
0: بالضبط والله أنا نفسي
1: ما عارف صدقيني ما شاء الله يدخلون ويسوون ولو فوق ذيك له يمش فيك ما تفهمين يعني ذي الدرجة لا والله بالعكس أنا أحب عيالي والحمد لله رب العالمين عيالي صايرين نفسي
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: أتكلم عن نفسي ما عب البقية وأتمنى من الجميع إن شاء الله يا رب العالمين سواء جيل الطيبين والله جيل على قولتك الزد وعلى قولتك
0: أي والله صج
1: كلهم إن شاء الله يا رب خير وبركة يا رب العالمين
0: آمين يا رب العالمين. مشكورة يا محمود بديل. شكرا لك على اتصالك
1: سعيدة ودي أتمنى بروحي بس وياك
0: حبيبتي إن شاء الله خليك معنا تابع الحلقة وخلنا نشوف الآراء إن شاء الله ونوصل لحل عقب
1: حبيبة قلبي
0: حبيبتي يا
1: أستاذة هودة بس واللي سلمت عندي أمانة أوصلها لك
0: فضلي
1: سامحوني أختي الله يسلم زاد فضلك قالوا لي أنت تكلمين ويا محمود في الإذاعة يا ليتك تخبرينهم أو توصلين يعني صوتك بالنسبة حق أختنا نسرين معروف يقولون نفس التوقيت يا ليت يغيرون يقولك الناس وايد يسمعونك ويسمعون أستاذة نسرين معروف فهاي اللي صاير أمانة
0: إن شاء الله ونوصل الأمانة للمسؤولين إن شاء الله
1: عمري حبيبتي
0: شكرا
1: ومشكورين جميعا
0: حبيبتي يا محمود مشكور على اتصالك مع السلامة باي باي
1: مع السلامة.
0: أعتقد نسرين عقب شوي بتبتدي صح أم عبد الله تحياتي لها العزيزة الغالية صديقتي ومسؤولتي بعد في الشغل واللي يسمعني يسمعها واللي يسمعها يسمعني وإحنا كلنا واحد لكن صج يعني إن شاء الله بوصل لكم التوقيت ناخذ اتصال ألو بوصل
2: الرسالة
0: أم يساف
2: هلا
0: أهلا وسهلا ما يحتاج بعد تقولي لي أي جيل
2: لأن كتبت لك
0: صج والله ليحين ما قرأت المسجات احنا واي ها ما زلنا على واي
2: معات قلبا وقالبا
0: انزين قولي يا ام يساف شو رايك يعني هل تشوفين ان احنا فعلا يعني في ناس من جيلنا يظلمون الجيل الجديد لما احنا نقارنه بجيلنا
2: مو وايد هدى
0: ها شلون
2: لا مو وايد بقول لك يا جماعه ليش احنا سمونا جيل الطيبين احنا ما نقدر نقول لا هدى طيبين على جدنا كيف نقول له ايش قلنا ان شاء الله
0: يعني
2: زين
0: قبل ان شاء الله وهي والله صح وما نقدر نقول لا هل ما نقدر نقول لا هذه تعبر عن الطيبه ولا تعبر عن خوف لان اذا قلنا لا بيستحمقون علينا، او في ناس مثلا من قبل ايام قبل اللي مثلا

0: طقونا او ليش ما نقدر؟
1: إيه؟ احترام بعدين خوف.
0: الاحترام بعدين الخوف.
1: اي
0: اوكي خوف بعد هو اكثر ها
1: قول الصج. الحركة دي اللي باليد
0: بسم الله هاي حتى لو بس رفعة كذي هلون ان تخويف
1: ولا الخزة هدا العين على صوب بس خلاص
0: تقدرين الحين تخزين نفس الخزة حق الجيل الزي
1: نوصل البيت
0: تقدرين تخزين جيل الزي الحين كذي؟
1: لا
0: ليش؟
1: ما نقدر
0: ليش؟
1: يعني يبون لينقشون يبون أيوة. سبب يبون يقتنعون
0: مو أحسن؟ ما كنتي تتمنين يعني أم يسف اللي قاعد يقول لي الحين احنا على جيلنا كان والله لو رفعت والله كنا ما نقدر لأن احنا طيبين لا هل انت يوم لما مشى فيك الزمان وشفتي مثلا مثلا ساعات احنا نشوف احنا في البيت خايفين لكن واحده ثانيه من صديقاتك او واحده من اهلك عندها اهل العكس انه مثلا لا يفتحون المجال ديمقراطيين في البيت الولد يقدر يتكلم البنت كنت تتمنين صح
1: بقولك ليش الصديقه هذه تطورت شوي ازيد عنا
0: ليش
1: لان اهلها تطوروا شوي اللي سافروا من قبل راحوا عن طريق النقده والهاي راحوا وسووا واشتغلوا فكانت كانوا الام والابو منفتحين شوي فكان الانفتاح دي ينعكس على شنو على عيالهم
0: صح.
1: غير اللي كانوا قاعدين في الديره
0: لا وهي بعد مسألة وفي ناس كانوا يعني في ناس عندهم قانون العيب اوكي وفي ناس كانوا منفتحين ومعطين الثقة
1: علشان
0: معطين الثقة لعيالهم
1: معطين الحين الثقة هدا الحين عندهم الثقة عندهم التكنولوجيا الحين احنا زماننا كنا شو نسوي هدا كنا نلعب
0: اتاري
1: زين وقبل لا ياذن قبل لا يخلص اذان المغرب لازم كلنا في البيت
0: وخليك ما ترجين عاد اذا اذن المغرب
1: تشوفين البيبان كلها مقفلة عليه عنا
0: بعد لا هذه وايد هذه وايد تو ماتش
1: بقول لك هدى العصر ايش كنا نسوي هدى قبل لا نطلع برا على الفريج
0: والله انا اتذكر ان انا كنت ارجع من المدرسه اوكي نرجع شوي متاخر على بال ما نوصل اوكي وعقب نتغدى عقبها بومبو لازم
1: عليك نور شفتي
0: عقب بومبو
1: احنا جيلنا كنا ننتظر كابتن ماجد ثلاث حلقات
0: اي عقب عاد ها يبتدي اشوف الساعه متى بنقوم متى الواجب متى بنسوي عقب طحنا بعد شوي
1: وين الحين الحين عندهم هم التكنولوجيا هدا عندهم عالم السرعه
0: ومو بس كذي حتى في الدراسة حتى في المدارس الحين شوفي المدارس تطورت قبل ضغط الواجبات وضغط الدروس الحين لما تشين حق المدارس تشوفين لا أوكي في ناس تشتكي من الضغوطات كل مدرسة على حسب قانونها لكن بعد أحسن من قبل في تخفيف في أشياء يعني إحنا لو بنفصص الأمور بنلاقي إنه يعني ليش إحنا كلنا نقول لهم لا فكر نفسي لا أنت سو نفسي أوكي سو نفسي في الأشياء المبادئ والأخلاق والقيم نعم هذه ما تتغير على مدى أجيال ما نقول جيل واي وجيل زي وألفا لا لا القيم هي قيم المبادئ هي المبادئ التربية هي التربية الصحيحة ولكن قبل كانت التربية
1: هذا هي إذا أنت حين طيبة ومن جيل الطيبين شو بتربين عيالك عليه هذا أكيد على الطيبة نفس ما أنت تربيتي
0: طبيعي طبيعي طبيعي هاي الأخلاق
1: شنو التطورات اللي قاعدة تصير في حياتنا قبل في البيت الواحد بس سيارة واحدة ومن اللي يستخدمها الأبو بس الحين شم سيارة في البيت مكافأة الحين إذا أنت صبي عندك في البيت شلون تاخذ سيارة أبوك قبل
0: بعد الزمن تغير يا أم ياسر ما نقدر نرجع للوراء ونقول لا والله شيرين بعد السيارة عرفتي فيعني الزمن تطور ولازم نواكبه
1: لو خيروك الحين زمنك ولا دي الزمن
0: دي
1: شفتي
0: دي الزمن أكيد أكيد بروح مع التطور أكيد بمشي لأنه يعني في أحد يرجع للوراء
1: أكيد لا
0: إيه بس على شرط عاد إنك تختارين الزمن الأحدث لكن تعرفين فعلا شلون تستخدمينه لأن كل شيء حتى زماننا إحنا اللي تقولين عنه زمان الطيبين في الزين وفي الشين زين إحنا علينا نمشي في الطريق الصح إحنا اللي لازم نقول إحنا لا إحنا بنستخدم مثل التكنولوجيا سلاح ذو حدين يا أنك تستخدمينه صح وتتعلمين وتطورين يا أنك تروحين للوراء لأنك تستخدمينه غلط ممكن يدخلك في مشاكل وممكن يدخلك حتى في عقوبة صح؟
1: صحيح صح؟
0: هلون انا اكيد بختار

0: الحين. وساعات نقول فعلا واحنا قاعدين نقول والله يا ريت في زماننا كان في هالشيء لكان صار هالشيء، صح ولا لا؟ اي اي فلا نحكم عليهم مساكين، ما اقول ما لهم عيوب،
1: ما نحكم عليهم إيه؟ لا والله ما نحكم عليهم،
0: ما نقول ما لهم عيوب، يعني نذكر عيون عيوبهم
1: مع هالكلمات بعد اللي قاعدين يطلعونهم لنا هدول.
0: مثلا اعطيني كلمه، اعطيني كلمه
1: سايكو بيك مي سايكو ما ادري
0: شنو 6 7 6 7
1: شفتي بعد شنو بس هاي حتى اسال بناتي اقول لهم قولوا لي كلمات قبل لا اطلع.
0: وانت يا اما يساف ما تتصلين فيني لحظت لي انا للحين ما اقدر اعطيك من الاسئله ولا تبين اعطيك سؤال؟
1: يلا اعطيني سؤال. هدا سؤال حلو، ها
0: حلو حلو حلو حلو اوكي يلا. سؤالك يقول مواليد عام 1981 إلى 1996 أي جيل دلين؟
1: جيل الواي.
0: يا سلام عليك يا ميساف، أصلا سهل
1: جيلنا. لا
0: جيلنا
1: أنزل بالمناسبة هدا أنزل إحنا جيل الطيبين اللي هو جيل الواي، الباقي جيل شنو؟
0: ما تعرفين ها؟
1: لا.
0: في إكس وزي
1: اي اوكي شنو هما
0: الحين نطروا نطروا نطروا علي نطروا علي. انا مجهزت لكم كل جيل وتعريفه
1: للمستقبل نقول
0: اكيد كل جيل عقبنا هو المستقبل، حتى عقب الزي في الالفا هو المستقبل.
1: بس ليش احنا حكموا علينا ان احنا طيبين؟
0: اما انا هاي السؤال اللي سالته من ساعه، احنا من اللي قال، من اللي حط هذه القاعده وكانها ما تغير ان احنا بس الطيبين؟
1: إيه يعني حن لو يونا شحن السبعينات يقولوا لاش لا احنا اللي طيبين.
0: إيه بنشوف الحين بنشوف بنشوف يا ميساف. حبيبتي مشكورة وما قصرتي على اتصالاتكم. شكرا. بعد ناخذ اتصال. الو
2: الو مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا،
2: مساء الله بالخير.
0: اهلا اخوي جاسم.
2: قال يا هدى الله يسلمك حفظك.
0: سلمك.
2: موضوعكم جدا جدا شيق صراحة. شكرا. للأمانة
0: شكرا.
2: وأنا يعني لي وجهة نظر فيه.
0: تفضل.
2: أنا عندي ما في شيء اسمه جيل الطيبين. أنا يعني أتكلم عن نفسي.
0: نعم.
2: ما في شيء اسمه جيل الطيبين. بعدين كل زمن يعني في حسنات وفي سيئات. يعني وفي له أكسسوارات معينة.
0: صح.
2: يعني هذا سؤالي، بسأل سؤال، زمن الطيبين يتكلمون عنه، هل ما في يعني شريرين؟
0: اي والله اي
2: موجود شريرين. يعني لا تنسين الزمن القديم في امور كثيره ترى، يعني ولكن يعتمد على التربيه. استاذه هدى احنا نتكلم على التربيه، ما لي شغل باللي حوالي. انا اسس صح في البيت، عيالي لما يطلعون برا انا عامل لهم حمايه.
0: نعم.
2: يطلع بالحماية من البيت.
0: صح.
2: لو شنو يصير برا عنده خلاص انت مأسسه صح.
0: صح نعم.
2: ما ينجرف وراء هذه الأمور ولا يتغير سلوكه ولا أخلاقه. سمعتي شلون؟
0: نعم.
2: ليومنا هذا في ناس الدش تسلم تحب أمها وعلى أبوها على راسهم.
0: صح.
2: عرفت شلون؟ وفي جيل يدش هاي وراء حجرته. فما نقدر احنا نطلق عليه يعني جيل بأكمله انه هو سيء، لا في وفي يعني
0: اكيد
2: في سيئات
0: يعني حتى جيل الهاي بعد يبوسون امهم وابوهم على راسهم. شوف لان جيل الهاي ذلين اللي الحين توهم داخلين، قبل ما كان عندنا وايد مدارس خاصه، الحين الكل تقريبا يعني المعظم اي مدرسه خاصه، فهما تخيل من الكي جي الى نهايه. بس هذه مو معناته ان احنا في البيت ما نربيهم على السلام عليكم وعلى مساء الخير ومساء النور يبا ومساء الخير ماما ومساء الخير يما. عدل؟
2: نعم. يا سلام عليك. إيه؟ هذا اللي احنا نقوله
0: الاساس، مثل ما قلت انت اخوي جاسم، التأسيس الاخلاق والمبادئ هاي شيء ما يتغير.
2: الام والابو واختي هما الخطوة الاولى.
0: نعم.
2: قبل يطلع يروح المدرسة ويروح الجامعة. انا اذا اسسها صح ابني او بنتي، انا لما يطلع انا مرتاح.
0: اكيد.
2: عارف ان انا ولدي هذي ما راح ينجرف ولا اي امور خاطئة. لأن أنا مأسسها صح.
0: صح.
2: فإحنا خلونا نأسس صح في البيت ونحمي عيالنا في البيت. زين. ولما يجي أختي، وهذه أهم شيء، لما يجي وقت الصلاة. زين. ما نقول لا الحين بيقوم يصلي، قل له ولدي قوم صلي.
0: صح.
2: إنما الذكرى
0: تنفع المؤمنين. نعم نعم نعم.
2: وأنا
0: أكيد.
2: أقول

0: اختي اذا ابنائك يصلون انا حاخذها مني يعني.
1: نعم
0: لا تخافين عليهم.
1: الحمد لله. نعم اكيد
0: اذا يصلون عيالك لا تخافين عليهم لانهم ما بيعملون شيء
1: اكيد
0: الا باخلاقهم اللي ربيتيها عليهم في البيت.
1: بالضبط. اذا احنا متفقين اخوي جاسم مشكور وما قصرت على اتصالك. احنا متفقين ان المبادئ الاساسيه هذه شيء جيلي وجيلهم وجيلكم وجيل لاخر العمر. هاي مبادئ ما تتغير, اخلاق ومبادئ وقيم ما تتغير باختلاف الاجيال. لكن انا ما اقدر اقول لا ليش اهما ما يسوون نفس اللي انا سو. ما يصير اوكي. فيعني خلوني قبل الفصل يعني اقول لكم جيل الطيبين تصنيف له علمي ولا هو رسمي, هو وصف شعبي خلنا نقول. ودائما يستخدمون القدماء يعني على الإشارة عشان ان احنا الأجيال لنا طريقة خاصة وتربية خاصة وحياتنا غير وتربيتنا غير وهالسوالف. بس خلونا نوقف عن نقطة وايد مهمة, هل فعلا في جيل اسمه جيل الطيبين؟ ومن اللي قرر اصلا ان الطيبة يعني ترتبط بجيل معين؟ وهل لما احنا نقول جيل الطيبين معناته ان الأجيال اللي بعدنا أقل طيبة؟ يعني يمكن إحنا مو جيل الطيبين بعد, يمكن إحنا فقط جيل نحن حق زمننا أو تشوفه أجمل لأنك أنت عشته. أوكي؟ فبعد الفاصل إن شاء الله راح نتكلم عن هالمسمى وعن المسميات وبعرفكم على الأجيال. أوكي؟ أوه نسيت أعطي جاسم سؤال. أوكي وبس أنتظركم بعد الفاصل. 1-7-4-5-5-6 ومثل ما قلت لكم طرحت موضوع أو سؤال عبر الإنستغرام, اللي بيتواصل معي عبر الإنستغرام إن شاء الله راح أقرأ سؤاله أو إجابته في البرنامج.

0: أهلا وسهلا مستمعينا فيكم من جديد ومتواصلين معكم إن شاء الله إلى الساعة 3. ونسيت بعدها تشوف المسجات. أوكي. وفي موضوع حلقتنا اليوم صراع الأجيال. أنا سميتها صراحة الحلقة سميتها صراع الأجيال. أوكي. وقلت إن في خلال الحلقة راح إن شاء الله نتكلم عن الأجيال. لكن شنو؟ أنا بنتظر شوية لأن لحد الحين يمكن الناس ما طلعت من أشغالها. جريب طلعت عبد الرحمن؟ نص ونص صح؟ أوكي ننتظر شوية عشان الكل يسمع هذه المعلومات. 1-7-4-5-2-5-6 أكيد راح نتواصل معاكم. وإنستغرامني هدى _ درويش. حطيت لكم خلنا نشوف حطيت لكم سؤال وقلت فيه أنا من جيل واي، أنتوا من جيل شنو؟ والله في وايد مسجات شياتني. الله حلو المسجات. أوكي نأخذ أول شيء اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا معكم عبد الله من أبوظبي.
0: حي الله عبد الله، حي الله البوظبي دار الظبي أسفرت وأنورت.
1: الله خلت من ورا فيكم. والله
0: أم عبد الله كنت تتصلين فينا قبل
1: هي أتصل بس
0: شو اللي خلاش تتأخرين علينا؟
1: سويت أتأخر أخذ ساعة المرينة الصبح فأتأخر في الدوام فتكونوا خلصتوا.
0: أوكي ترى في أبليكيشن اسمه راديو بحرين تنزلين بحرين FM 93.3 وتسمعينه وانت بالدوام.
1: والله ما يسمى الدوام إلا على الأوقات الأخيرة. تعال
0: شوف صح صح صح
1: موضوعكم اليوم جميل جدا وبالعكس على قولتهم يعني الكل يتكلم فيه والكل يتحرطم والكل ما ادري ايش. بس خلنا نكون حقانيين.
0: ايه
1: ان انا من ال WYG بحطهم كلهم
0: كلهم
1: لان W صنع Y Y صنع Z فما حد يقدر يتكلم لانه الجيل لما يكون موجود هاي صنعة اليد اللي احنا يعني هندسناها. فاذا ما عجبني المخرج مش ذنبه هو زي ان انت والله ما عجبك في نهاية المنتج لان ما كنت انت واعي للاشياء اللي انت تباها في عيالك. فيت في النهاية والله خيار وفقوس، ما في شيء اسمه خيار فقوس في النهاية، خيار فقوس في البداية.
0: يعني انا لحظة عرفت الخيار الفقوس شنو؟ هاي صرع الاجيال
1: الكوسة. انزين ايه نوع من هذا الوعاء الكوسة او شيء
0: اوكي.
1: بس في النهاية هذا اللي موجود انت ساهمت بنسبة 70-80-90% من وجوده. فلا نقعد نلومه ولا نتكلم عليه، هذا

0: واحد. اثنين، انا انوجدت في نظام، انوجدت في بيئه، انوجدت في زمن يعني مختلف 180 درجه. فلما اي واقول والله نحن وقارن، انت تقارن بين زمنين، ما يجوز اصلا المقارنه. لكل زمان لغه، دوله ورجال،
1: صح.
0: فسبحان الله، فالتكامليه هاي تخليني اتفهم الموجود، وانا ارد من عيوني، لان اقول له انت شو تشوف، انت شو رايك، انت انا هذا الراي مالي وانا هذا الكونسيرن مالي. صدقيني الا ما يعني هاي البذره الخير اللي احنا حطيناها ما كانت نبت شيطاني، يعني في 20% غلط، مش ايرور كامل،
1: صح.
0: فيرد لو بعدين يعني نبأ، يعني شوفي اهلنا كان عندهم الصرامة، فيوم جينا نحن كرهناها الصرامة في تربيتنا لعيالنا، فانوجدت الفلتان.
1: فلتان ها؟
0: انوجدت الفلتان، لأن نحن كرهنا الصرامة، كرهنا عدم وجود الحرية اللي نتنفس شوية فيها ونعيش طفولتنا ونعيش حياتنا شوية، مش كله نظام معين ويناسبك أو ما يناسبك هذا الموجود،
1: صح.
0: فينا رافضين لا شعوريا، فلما يو عيالنا سوينا كل شيء احنا ما عشنا، وهذا غلط. كان مفروض احنا ما يعني انت مش تربي القاب مالك، انت تربيه بالاشياء اللي يحتاجها هذا الانسان.
1: ايوه، وعلى حسب جيله، صح.
0: ايه لا، وسكيلز المهارات اللي عنده اللي بيحتاجها. من طبعا اكيد في اشياء بعد صح معطونا اياها، وفي اشياء ما كانت مناسبه،
1: صح.
0: لكن الفلتره عندي ما توقف عندي، ما تستمر. يعني انا اللي جربته، يعني انت مو معيار الخطا العالمي ولا معيار الصح العالمي، انت معيار تجربتك. فالانسان في التربيه لازم يكون عنده مرجعيه ثانيه غير
1: صح
0: ذاته،
1: صح صح.
0: أول في النهاية لازم يكون متقبل. يعني ما في شيء اسمه صراع، في شيء اسمه تكاملية.
1: بالضبط، وهذه اللي احنا يعني الناشد فيه أم عبدالله، لأن يعني ما أدري دايما يقولون في سؤال، هل جينيريشن أو الجنزي جيل مظلوم؟ لأنه وايد الاعتقاد صار سائد إنهم والله هذا الجيل ما يتحملون المسؤولية، ما عندهم روح المسؤولية، مو جدي، ما يعرفون.
0: لا لا، عندهم، بس إحنا ما أوجدنا هاي المساحة لهم. يعني الاعتمادية اللي نوجدت في جيلهم،
1: أيوة،
0: كلنا 90% سببها نحن مش هم، هو ما يجاهز. أنا
1: صح
0: ربيته،
1: صح.
0: فكيف أنا في النهاية أحط عليه اللوم، أحط اللوم 50-50 عليه.
1: أوكي أم عبد الله، التربية اللي ربيتيه أنت على نظام الجيل الواي، صح؟ أنزين، لما هو يدخل معترك الحياة ويبتدي المدرسة،
0: لا أنا ويبتدي... ما ربيته واي، أنا ما ربيته واي، أنا ربيته اللي أنا أشوفه من مجالي أو خبرتي في العمل،
1: أيه؟
0: الاجتماعي،
1: نعم.
0: الكل ربى على اللي انحرم منه، ما ربى لأن
1: الكل ربى على اللي انحرم منه،
0: انحرم منه، وهذا هو الغلط. يعني أنا ربيت نلبسنا كان طويل وما أدري شو، اتفاجأت في البنات اللي هم من جيل واي أو الطيبين، ملبسات بناتهم يعني النظام الغربي، لدرجة أن الحين البنت كبرت وبدت يعني في سن هذا كله ما يجوز تلبسه، وما تقدر توقف بنتها عند هذا الحد، لأنه مش على كيفة. خلاص هي تربت على أنه تبى هذا النظام، ما تبى نظامي،
1: صح.
0: ما تربت على النظامي أساسا،
1: صح.
0: فأنا اللي أوجدت هذا الخلل، أنا أوجدته، فلي ألومه، أنا أي ألوم ذاتي، هذا واحد. واثنين، أتقبل اللي أنا سويته، والإنسان ما يخلو، يعني حتى التغيير دائما أي من المخ، ما أي بالجبر ولا يي بالصراخ.
1: اوكي ام عبد الله، الحين بحكم مجالك الاجتماعي، شو الكلمه اللي تحبين توجهينها للناس اللي ما زالوا يقولون والله احنا جيل الطيبين؟ لان انا سالت سؤال، احنا من اطلق علينا جيل الطيبين؟ وهل اللي بعدنا مو طيبين شريرين؟
0: لا والله، شوفي جيل الطيبين يعني ما اقدر اقول جيل الطيبين كثر ما اقول جيل المحرومين اكثر.
1: احنا المحرومين؟
0: هذا الجيل المحروم أوجد تعرفين متنفس لحرمانه وليس للمتنفس للتربية. يعني هذا لكن لما ربونا فعلا ربونا على احتياجات اللي

أنا أحتاجها يوم بكون إنسانة مسؤولة عن بيت ومسؤولة عن هذا لما يينا نحن طبعاً الرفاهية اللي انوجدت لنا من البيوت المريحة الخدامات الشغلانات فلما يينا إحنا على الراحة حتى

0: فهي في النهاية أنا، فلازم أنا أتقبل هذيل الأجيال اللي أنا صنعتهم، اللي أنا كنت بارتفهم، وصدقيني صدقيني 70-80% هوم كواليفاي. يمكن اللي أنا أشوفه القابل اللي هو فرق الأجيال، لكن وهذا طبيعي. اللي مش طبيعي إنه أشوفهم 100% نسخة مني، هذيل مشوهين يعني، هذيل ما لهم شخصية. ف30% هاي هي الطبيعية للجديد، 70% تراها منك، ومهما ساروا وردوا بيردون للأصول، بيردون للفكر المنبأ بس بطريقة أخرى.
1: أم عبد الله،
0: يعني أول تلفزيون أبيض وأسود، الحين ملون،
1: الحين ملون وملون من الزين بعد،
0: ما اختلف التلفزيون لكن بس غدا ملون. لا ليش غدا شيء، لا لا لا ما اختلف.
1: صح أم عبد الله، إذا أعطيتك سؤال كل كل متصل أحاول أعطي سؤال، أعطيك إياه؟
0: أعطي.
1: يلا، مواليد 1997 إلى 2012 شنو اسمهم؟ أي جيل؟
0: حلوين.
1: جيل الحلوين؟
0: جيل الحلوين.
1: والله بكتب جيل الحلوين. إيه والله بكتب جيل الحلوين. شفتوا صار في جيل جديد على أم على يد أم عبد الله.
0: إيه لا والله حلوين.
1: إحنا الطيبين والحلوين. ما عرفتي عاد أي جيل؟ من الإكس واي زي.
0: مش مثلنا. حلوين.
1: والله حلوين صدق، أدري أنا معك أضم صوتي لصوتك، بس من أي ما YWZ YXZ.
0: أنا
1: ترى
0: قلت لك أنا WYZ كله.
1: أنت لا الحين السؤال، السؤال الحين السؤال.
0: هم ممتي هم خمسة هذين.
1: إنزين سؤال أم عبد الله، سؤال.
0: قولي.
1: معلومة هو صدق، من مواليد 1997 إلى 2012 أيهم XYZ.
0: ليه
1: زين صناعة؟ معروف بعد ما بلا تفكير.
0: والله هذيل ما أدري أحلم أنا، لأن هذيل عيالي. أهل.
1: بس بالضبط الحلوين، الحلوين اللي قلتيهم. حبيبتي يا عبد الله سعدت بسماع صوتك اللي انقطع عنا فترة، وإن شاء الله يا ربي تواصل معنا من جديد. يا رب يا رب. وآخر شيء نقول مرحبا بلايين وليس الدن. حبيبتي شكرا لك يا عبد الله، شكرا. إذن جواب سؤالي اللي هو 1997 إلى 2012 جيل الجين زي، زي أوكي، واللي يطلق عليه أو أطلقت عليه إنزين أحي من اليوم رايح اسمه جيل الحلوين. طبعا شنو ميزة هاي؟ لا ولا تدرون، بخليه سؤال ما بقول لكم عنه معلومات، المعلومات بقولها الساعة 3:15 أوكي، ولا أقولها الحين، أقول معلومة حين ولا عندي اتصال؟ عندي اتصال أوكي، يلا ناخذ اتصال. وطبعا احنا ما زلنا معاكم في هال اليوم الجميل، وانتو الأجمل مستمعيني، واحنا نتكلم عن جيل يعني عيال عصرهم، جيل الزي عيال عصرهم، ما يصير يعيشون عصرنا. جيل اليوم تقولون عنهم والله ما مستعيلين، انزين هما انولدوا في عالم السرعة، في عصر السرعة، ما شاء الله عليهم، من والدين المعلومة تيهم هلون في ثانية. احنا وين سعي قبل ماشي نروح المكتبة، يلا يلا نشوف لنا جريدة ولا مكتبة، ثانية ثانية توصل المعلومة. الأكل ضغطة زر تطبيق، عدلوا لا لا، جيلنا جيل الحلوين اللي سمتهم أم عبد الله أوكي، يتواصلون مع بعضهم البعض فوريا فوريا، ما في يشتري يدفع يدرس يشتغل في نفس الجهاز. طبيعي طبيعي أن هالعالم بيترك أثر في تفكيره. يعني هني نبي نوضح نقطة وايد مهمة، أنا مو قاعدة أبرر كل شيء يسوونه هذا الجيل لا، لكن قبل ما أحكم عليه لازم أفهم العالم اللي هو فيه، العالم اللي صنعه، اللي هو نوجد فيه. أوكي أوكي ناخذ اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا يا منى. يا منى
2: هلا والله، ودا شلونك؟
1: انا بخير طول ما انتم بخير.
2: موضوعك حلو عن جيل الطيبين.
1: حبيبتي والله العظيم ان هذا الموضوع اختارته واحده من المستمعات اللي دائما تواصل معنا، وانا وكل اسف نسيت الاسم، ويا ريت تتواصل معنا تقول لي ان انا اللي اخترت المسج او البرنامج او الحلقه. اي جيل انت يا منى؟ طبعا بتقولي لي انت جيلي
2: جيل الطيبين صح.
1: اوكي فاذا انت جيل الطيبين
2: ايه الجيل اللي ما يتكرر ولا بيتكرر.
1: الله الله الله، ما يتكرر ولا بيتكرر
2: ولا بيتكرر. لو يبون يرجعونا ما

0: يرجع.
1: يا سلام، هذه اللي هو جيلنا،
0: جيلنا جيل الطيبين.
1: لحظة، من اللي أطلق على جيلنا جيل الطيبين؟ من
0: الناس الطيبة هي اللي قالت.
1: معناته مثل ما أنا قلت قبل شوي، أن جيل الطيبين مو بمصطلح ولا تصنيف علمي ولا رسمي يطلق على جيل الطيبين، أوكي؟ هو وصف مثل ما قلتي الناس أطلقته، يعني وصف شعبي.
0: الناس الطيبة.
1: الناس الطيبة. أما الناس الحلوة اللي هما جيل زي، قالت أم عبد الله من الإمارات.
0: الجي أي جيل عادي؟
1: هي كل هي جيل زي، يعني جيل زي. ها يعني أعطيك سؤال معناته.
0: هي بسؤال.
1: إذا إذا أنت ما عرفتي شنو معناته جيل زي، معناته تحتاجين إلى سؤال.
0: أكيد.
1: أوكي، أنا بكرر السؤال وبشوف مدى انتباهك معايا منى. يا منى.
0: أوكي.
1: مواليد 1997 إلى مواليد 2012، أي جيل؟
0: بقول بس ما حد يزعل مني ترى.
1: ليش نزعل؟ ليش؟
0: الجيل
1: الدلايعة. الجيل
0: الدلايعة؟ إيه الدلعين.
1: ليش؟
0: يعني ما يسوون أشغالهم بنفسهم، لازم في مساعدة.
1: شفتي أحكامكم مظلوم هالجيل، مظلوم. لا يا جماعة، حرام عليكم، حرام.
0: هدى ترى أنا أتكلم عن واقع، ما أقول بس هو يوقف.
1: وما هو الواقع يا منى؟
0: يعني أشوف في ناس لازم أهاليهم يدشون عليهم، لازم يودونهم، لازم يتكلمون عنهم، ما في بنفسهم يتكلمون. ترى مو الكل، البعض أنا أتكلم.
1: أي
0: جيل الدلايعة الدلعين.
1: جيل الدلايعة والدلعين. تدرين أنت شنو ميزة هذا الجيل؟
0: شنو ميزة؟
1: ميزة هذا الجيل إنه هو أنت يوم من ولدتي أنا وأنتي، إيش كان عندنا؟
0: عندنا.
1: شنو كان عندنا؟
0: نفس الحين ما في.
1: اي اوكي،
0: حتى التليفون ده بتكلمين احد لازم التليفون هاي.
1: هذه الجيل قام يعني انولد في يده ايباد.
0: ايه
1: انولد في يده ايباد.
0: اي ما يعتمد على، شفتي تذكرين قبل يا هدى نروح المكتبة نسوي بحوث بنفسنا ونقرا؟
1: طبعا
0: هذه المعلومة تتركز في مخنا الحين. لا ياخذنا جاهز
1: والله. شو اقول لك؟ يعني شوفي 1997 2012 ميزه هاي الجيل انه هو يا عنده انترنت ويا عنده تكنولوجيا ولا إيه؟ وتكنولوجيا رقميه وكلهم موجودين في حياته من عمر وايد صغير. ايش تبينا يعني نقول له لا روح جو باك حق جيلنا؟
0: لا ما في جو باك، بس انه شنو المعلومه ياتي جاهزه، احنا كنا نبحث عنها.
1: زين بعد هاي كل جيل لازم انا صح؟
0: اي هو كل جيل لجي، بس بقول لك هو احسن جيل الطيبين، ما في احسن منه.
1: يعني ما زلتي يعني احنا جيل الطيبين، وفي المقابل البعض صار الحين يطلق على جيل زي جيل الدلايعه.
0: اي انا عندي يعني مو الكل عشان ما حد يزعل مني.
1: لا ايش بقى يا منى ما قلتي، وايش بقى ما قلتي عن الجيل؟ خلنا بنشوف الحين المكالمة اللي وراك شو تقول.
0: الله يستر.
1: لحظة، سألتك أنا سؤال صح؟
0: لا ما سألت.
1: بلى سألتك.
0: لا ما إيه.
1: يلا جهزي روحك حق يوم الخميس.
0: يلا إن شاء الله.
1: ونرجع نتواصل معكم. باي باي منى. نرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا، وما زلنا في مسألة صراع الأجيال، صراع الجبابرة. يا جماعة ليش هالظلم؟ يعني ظالمين الجيل الجديد. ليش هالاعتقاد السائد انهم ما متحملين؟ هاي دائما فكرة الجيل السابق على الجيل اللاحق اللي عقبه. هل هي ذي فكرة متوارثة؟ يعني احنا لازم ننتبه عدل حق هاي الأجيال الجديدة. الكل متفق على ان هذه الجيل جيل مختلف عن الأجيال اللي سبقته، طبعا شيء اكيد. احنا عشان نوصل حق هذه الجيل لازم نتكلم بأي لغة؟ أكيد اللغة اللي يفهمها. ما يصير نتكلم مع أجيال جديدة بلغتنا إحنا اللي إحنا كنا نتكلم معاها في الثمانينات في السبعينات مثلا، صح ولا لا؟ إحنا لغتنا غير، ولغتنا يمكن تربينا فيها على هذه صح هذه غلط، أوكي؟ ولازم ترقد من وقت، ولازم ما تأكل هالشيء، وهذه اللغة ما تنفع حق هاي الأجيال. برأيكم يعني شنو اللغة اللي تنفع مع الحين؟ وانا قلت هاللغه الشيء في اول برنامج. ناخذ اتصال. الو،
2: مسيكم الله بالنور والسرور.
1: اهلا وسهلا.
2: حياك الله يا أم عبد الله.
1: أهلا وسهلا يا أبو جلال.

0: شلون شلون مساك؟
1: والله مساي جميل جدا، ولكن شوي صراحة اليوم يعني صراحة الظلم أشوف الظلم قدامي، مو قادرة.
0: حق من الظلم؟ حق من مظلوم؟
1: أجيال زي. إيه مظلومين.
0: مو في حد مظلوم إن شاء الله. يعني إحنا بعد كنا مظلومين حزات، وكنا سمونا يعني وكان جيلنا.
1: قلت لي شيء مهم. قلت لي إحنا بعد كنا مظلومين، أنا وأنت نفس الجيل معروف إحنا واي، صح؟
0: نعم.
1: ولا لا؟
0: نعم.
1: اللي كان ظالمنا شو اسمه؟ هاي سؤالك.
0: اللي كان ظالمنا الجيل اللي سبقنا يعني.
1: إيش اسمه؟
0: الجيل الطيبين.
1: لا بالإنجليزي. الجيل شنو؟ إحنا قلنا فيه واي زي إكس ألفا وقبله.
0: ألفا. إحنا مو ألفا، إحنا شنو؟
1: أكيد مو ألفا إحنا.
0: إيش اسمه إحنا؟
1: يعني.
0: ثم
1: ها شوف جاوبني على ذي المقطع. يلا غن لي غنية هاي الجيل الحين.
0: وهي
1: وهيهي وهيهي ثم هيهي وهي وهي منلي من الدنيا من الناس بالجمل.
0: ألا لا إلا بثن. لا
1: ناجح. أوكي غنيتها لي ذاك مرة. إنزين الجيل اللي ظلمك شو اسمه؟
0: ما في حطي حرف.
1: اسمه بيبي بومرز.
0: بيبي بومر؟
1: إيه.
0: وبعد تنمرون علينا كنا.
1: شفت؟ بيبي بومرز.
0: تنمرون علينا.
1: إيه. تتوقع أبو جلال من أي سنة؟ من أي عام تتوقع
0: هالجيل؟ يشوف إنه هو كان عصر الذهبي. الجيل كان يشوف هو إنه هو اللي مستمر وتوب في الهواء. والحقيقة أن الجيل الجديد هو المستقبل.
1: كلنا طبعا. في أجيالنا كنا المستقبل، وبعدين صار المستقبل حق جيل المستقبل وجيل اللي عنده طبعا. مستقبل عرفت؟
0: إحنا استلمنا الراية وسلمناها لهم.
1: صح الله.
0: هم
1: بدورهم
0: يستلمون الراية ويسلمون حق الجيل اللي عقبهم. طبعا إحنا في أشياء كانت عندنا غير مرضية حق الجيل اللي سبقنا. زين وكنا إحنا السباقين لها. وكانوا غير راضين عليها، وكانوا يشوفونا احنا جيل بعد ناعم، وجيل ان احنا مو قد المسؤولية. وجيل ملول و و و و فالجيل الجديد بعد نفس الشيء، الا انه لو بتشوفينها لو بتقيسينها عدل ان الجيل قاعد تطور بشكل رهيب. يعني
1: صح.
0: الحين احنا اللي مثلا اللي عمر 10 سنوات و 8 سنوات يعرفون اشياء قبل احنا كنا نعرفهم كان في عمر 18 و 19 سنة.
1: صح كلامك. ايش فيك صرت جاد؟ بجلال مو متعودة عليك هاي الجدية صراحة.
0: لا ساعات تصير تطلع مني هاللون.
1: اشوفك اندمجت الموضوع. بس بقول لك بجلال سؤال لك اخير. جيل البومرز من كم لكم؟ من اي عام لاي عام؟
0: من بين 60 ل 150 خلينا نقول.
1: لا ارجع لا ارجع بعد شوي من بداية ل 60. اوكي من
0: 30.
1: لا
0: من 40 وخلاص حدي.
1: 1946 ل 1964 هذه جيل البومرز. عشان كذي من ساعة في واحد اسمه محمد. اوكي انزين انا اول شيء بس بذكر الاسماء، بذكركم بسؤال حلقتي لهذا اليوم.
0: جوائز؟
1: لا مو جوائز. انا حطيت سؤال على الانستغرام وقلت وهذا في واحد انزين انا بالحقيقه اللي يستمع لي الان يقول لي الحقيقه في واحد اسمه محمد كتب لي. محمد كتب لي انا من جيل البومرز وانت مو من جيل البومرز.
0: لا
1: فلازم الحقيقه، ابي الحقيقه.
0: انا
1: تمام بنته. انت اسمك محمد ابو جلال؟ ها زين بقول لك معلومه ابو جلال. يقول لك جيل البومرز هذه هما اللي قلنا من مواليد 1946 الى

0: 1964 غالبا غالبا يا مستمعيني يكونون شنو جيل الأهل اللي يسمونه جيل شنو جيل من جد وجد ومن زرع حصد. هذه هو الجيل
1: ما بقايا الحرب يعني
0: إيه هاي يعني واللي مثلا دراسة وتعب هاللون
1: اللي الصف السادس صار مدرس
0: ممكن وما كان في إنترنت ولا تكنولوجيا
1: ولا شيء كان محدد المطوع يروح
0: بالضبط يعني هذه جيل من جد وجد ومن زرع حصد هاي البومرز اللي محمد مو منهم.
1: في جيلنا طال عمرك
0: نعم
1: تدري شنو الحلو في جيلنا
0: شنو
1: نحن صلة الوصل بين الأجيال السابقة والأجيال الحاضرة
0: أيوة
1: يعني إحنا عشنا في بيئة كانت بسيطة والتطور بدايته كان من عندنا وإحنا وصل ليه يوم بتركوا إحنا
0: وهم وصلوا إحنا سلمنا الرأي مثل ما قلت
1: وإحنا معاهم وإحنا جيلنا ترى يعني جيل مستكشف يعني يحب الشيء الجديد
0: الله
1: إيه أنا مستمرين طبعا ترى يعني أنا حتى الحمد لله يعني عيال صغار ساعات يصير أشي مثلاً ترند ولا يصير مثلاً معلومة جديدة طالعة في الساحة تشوفوني أنا وياهم بابا شلون عرفت أنا مواكبكم
0: ما إحنا مواكبين دائماً وهاي أهم شيء في الموضوع مواكبة
1: طال عمرك
0: لا أبو جلال صدق
1: إحنا لا نعجز
0: إحنا الجيل الأقوياء اللي ما يهزهم ريح
1: احنا اللي نشوف نفسنا الحين من 17 و18
0: طبعا عمرنا هاي بروحه اصلا هاي بروحه اصلا بس هاي بروحه اصلا موضوع اللي احنا اصلا احنا جيل الواي ترى صج ما يبين علينا العمر اوكي ومعنا جيل الزي احيانا ما شاء الله عليهم تشوفهم تقول هاي عمرها الكثر يعني ما شاء الله وايد شبابهم حلو مثل ما احنا نقول المهم في النهاية شو نقول؟ نقول كل جيل لوقته وظروفه وقصصه وكل جيل في يوم من الأيام بيسلم على قولتك يا أبو جلال الراية للي بعده ولكن السؤال المهم هل نسلمهم الراية هذه ونتركهم بروحهم يصنعون زمنهم طريقتهم ولا نسلمهم الراية ونظل نقول لهم إحنا كنا أحسن منكم ما يصير صح ولا لا ما يصير استراحة قصيرة بسلمكم الراية بنطلع فاصل وبنرجع نتواصل معاكم إلى الساعة 3 إن شاء الله بطلع على مسجاتكم عبر الانستغرام هدى underscore underscore درويش واللي حبي يتواصل معنا على 1745566

مساء عليكم الخير مستمعينا وين ما تكونون، حياكم الله معنا في ما تبقى من ستار كافيه لهذا اليوم. واحنا نتكلم وما زلنا عن الاجيال، واعتقد يعني بعد كل اللي قلنا اليوم في شيء وايد مهم لازم لازم لازم نتفق عليه. ما في جيل كامل وما في جيل اقل من جيل، كل جيل في زمن مختلف، عاش ظروف مختلفة، تعلم أدوات مختلفة. جيل يعني تعلم الصبر لأن الخيارات كانت وايد قليلة عنده، جيل تعلم السرعة لأن العالم من حواليه كان أسرع، جيل كانت العلاقات أو علاقاته مع الناس دائما تكون وجها لوجه، وجيل قدر يبني هذه العلاقات ويتواصل مع العالم عن طريق شنو؟ الشاشة الصغيرة. اوكي، ف يعني في اجيال مثل ما قالت منى قبل شويه كنا نبحث عن المعلومه نسعى لها، وجيل اليوم المعلومه هي اللي تلحقها اصلا. ف من غير الانصاف ومو من العداله ان احنا نحاكم جيل اليوم بقوانين الامس. اوكي، يعني مو من العدل مثلا خلني اقول ان احنا نختصر هذه الاجيال اللي قبل ونقول لا والله هاي بعد زمنهم انتهى، حين لا ما انتهى، احنا نكمل بعض. ف المخرج يقول لي في اتصال، ما في اتصال، اوكي. اساسا احنا وصلنا الى الختام. الاجمل لما كل جيل يعطي الثاني احسن ما عنده، خبره من الكبار، فكر جديد من الشباب، بين الاثنين نصنع يعني مجتمع يعرف شلون ممكن يتصرف. ففي النهايه كل جيل مثل ما قال ابو جلال يسلم الرايه للجيل اللي بعده، وأنا حين بسلمكم إن شاء الله بسلم عهدتي للمخرج أكيد، علشان نقول لكم أن تستعدون لحلقة بكرة. طبعا هذه الحلقة ما انتهت وفي وايد أسئلة بخليها كلها ليوم الخميس، حلقة اليوم الونيس، حلقة الحلقة المفتوحة طبعا. أوكي، بس حبيت أذكركم أن بكرة إن شاء الله راح يكون معانا راح يكون معنا المقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بوزارة الداخلية.

بكرة إن شاء الله موضوع وايد وايد وايد مهم لأنه من شقين يتكون. طبعا بنتكلم عن عودة المدارس والمرور أوكي، والشق الثاني والجديد والمهم الذي لا يقل أهمية عن الشق الأول، بنتكلم عن موضوع السكوترات. يا جماعة الخير، يا جماعة الربع، السكوترات أصبحت الآن خطر علينا كلنا، وخاصة السكوترات اللي تمشي في المجمعات السكنية أو بين الأحياء. فجهزوا روحكم، جهزوا أسئلتكم، بكرة المقدم خالد بوقيس. ومن المعروف أن المقدم خالد بوقيس لما يكون في حلقة ما شاء الله الحلقة تكون بروحة يشيل الحلقة. الحين نوصل إلى ختام حلقتنا أوكي. أعتقد بعد حلقة اليوم في جملة لازم نخفف شوي إن إحنا نستخدمها. إحنا يوم كنا في عمركم، حتى هاي الجملة ما تكلمنا عنها قبل شوي، إحنا يوم كنا في عمركم، لأن إحنا يوم كنا في عمرهم العالم ما كان مثل عالمهم. أنا من واي جينيريشن واي، عشت أيام عشت أشياء أحبها وأفتخر فيها، وعندي قيم وعندي تجارب، وأتمنى أنها تنتقل للجيل اللي بعدي. لكن بعد ما أبي الجيل اللي بعدي يكون نسخة مني، أبيه ياخذ مني الشيء اللي فيده ويضيف عليه الشيء اللي هو تعلمه من زمانه. لأن التربية مو أنك ترجع للوراء وترجع أبنائك للوراء 30 سنة أوكي عشان يعيشون تجربتك، والتطور مو أنك تلغي كل شيء تعلمته من اللي قبلك. الحكمة أن احنا نعرف شنو وشلون نحافظ عليه وشلون نطوره. القيم تبقى، الاحترام يبقى، المسؤولية تبقى، لكن اللغة اللي احنا اللي لازم نوصل فيها هذه الأشياء تتغير. في النهاية الأكس جيل الأكس والواي والزي والألفا والأسماء اللي تختلف من زمن لآخر والأدوات تختلف، لكن يمكن كل جيل يحتاج من الجيل اللي قبله شيء واحد، إنه يحاول يفهمه قبل لا يحكم عليه. أوكي أوكي، إحنا الحين وصلنا إلى ختم حلقتنا. أتمنى أن إحنا يعني قدرنا نوصل المعلومة بشكل لطيف ظريف خفيف، ونتواصل معكم إن شاء الله بكرة. ومثل ما خبرتكم المقدم خالد بوقيس راح يكون معنا ضيف إن شاء الله، وينورنا ويشرفنا أكيد، وهو راعي مكان مثل ما إحنا نقول، وحلقاته دائما تثري برنامجنا. جهزوا أسئلتكم، العودة عن حق المدارس والمرور والمخالفات وهذه الأشياء اللي احنا نشوفها والتجاوزات اللي تصير. وموضوع ثاني، الشق الثاني من الحلقة راح يكون عن السكوترات. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: بحرين FM.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله الواهب الملك.

0: والآجال والمال. تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

الحق اللي توه طالع من الدوام على القوة وموفق إن شاء الله، والله يسر دربك وإحنا معاك في ساعة لهواك. بمعنى أنا حاليا مع المخرج راشد العليوي مضبطين لنا دبل اسبرسو على حساب واحد من الربع، الله يستر عليه، الله يقدرنا على فعل الخير. نحاول ندش معاكم أجواء برنامج ساعة على هواك، لكل برنامج أجواء ولكل برنامج طقوس. إحنا معاكم برنامجنا خفيف بسيط ساعة على هواك، بمعنى وبكل بساطة بعد أغنية في بالك لها ذكرى، لها مكانة، لها ستايل معين، سريعة بطيئة دويتو جديدة قديمة، من الخليج ولا من الوطن العربي، نقول لك يا هلا ومرحبا وحياك الله في ساعة على هواك على 1-7-4-4-5-6. حبايبنا ومستمعين الكرام من خارج مملكة البحرين وتحديدا إلى أينما يصل هذا الأثير، يا هلا ومرحبا وحياكم الله على 0973-173-4-5-6. نستقبل الاتصالات والإهداءات والأغاني والسوالف البسيطة، احنا معاك وساعتنا على هواك، انت تشكلها بذوقك ومزاجك، ما يخالف مزاجك أغنية، خلنا نصح التعبير مو صحيح وايد يعني، أغنية معانيها حزينة، خلنا نقول يلا أوكي معانيها حزينة ولا فرفوشية ولا أغنية من حفلة معينة تطلبها، ولا السوالف اللي بنسولفها معاكم عن تفاصيل ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. اليوم أكيد راح نكشف لكم تفاصيل أسماء الأغاني وأيضا من ساهم في هذا الألبوم بكل أغنية، عدد الأغاني 21 أغنية، راح نقول لكم اسم الأغنية وهي أكيد للفنان عبد المجيد عبد الله، ولكن نقول لكم شاعر والملحن والموزع. احنا ستايلنا في برنامج ساعة الهواك ثقافيا وموسيقيا وفنيا وأدبيا، تتشكل لنا ساعة على الذوق. احنا سمعنا وعرفنا أن الفنان الكبير والقدير أحمد الهرمي

هرم الألحان الخليجية والعربية، والفنان اللي يبدع دائما وأبدا بحضوره وشعوره راح يكون متواجد في ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026 من خلال عمل بألحانه. عندما يتواجد الهرم تأكد أن النجاح حليف هذا العمل، ولأن حاليا ما نزل الألبوم احنا حابين نمسي على الفنان أحمد الهرمي بطريقتنا ونقول يا أبو محمد عسى صوتك

0: دوق وياك أنا أخوك ومحدثك يونس العيد بمعية المخرج راشد العلي ونستقبل اتصالات على 1-7-4-4-5-6. ألو مرحبا مساء الخير.
1: دربك صخر جلمود ما حن علي.
0: أوه
1: يجب دلالك زيد وأنا في أذية يا أبو فاطمة أبو سعيد الحبيب يشتكي علي.
0: ترى يسمعك ترى يالس بالمكتب يسمعك
1: انا ابو جليل وابو راشد حطينا صفه واحده
0: انزين
1: لا لا اكثر واحد نحبه ونعزه ونقول لك يا ابو فاطمه هذا ادمي شيخ الشباب
0: ما عليك
1: ونعم فيه يستاهل كل خير هالبو سعيد الحبيب عشان كذي نقول مساك الله بالخير يا ابو سعيد انت وابو فاطمه وراشد والدوسري وكل من يشتغل في الاذاعه الطيبه اللي كلكم على العين والراس نحبكم ونعزكم
0: يا حبيبي والله يا بن راشد اهلا وسهلا وحياك الله ومساء الخير وان دائما عندك افتتاحيات حلوه بس الله يقدرنا على فعل الخير يعني ضبطنا ويا
1: الله الرئيس. يقدرنا صراحه والنعم كلماتنا مجروحه وهلا هل الشاب اللطيف دي يستاهل كل خير يا ابو فاطمه بس لا تودعونا بعيد عنا خلوا قريب منا وبس يستاهل علو مراتب ان شاء الله
0: الله يطول بعمرك بالدعاء الله يسلمك ولا الرابع هني كلهم ما منهم قصور اخوان ورابع
1: نعم نعم نعم
0: ساعة المباركة اليوم اليوم قبل كل شيء قبل ما اسمع الطلب اليوم رديت حق بن راشد الاولي اللي اول واحد ها تغير
1: قلت لك شوي شوي شوي شوي اصاخ من امس اصاخنا انا ترى وسعيد
0: لان اخبر السيزن اللي طاف انت وبن راشد تنافسون
1: ايه شوف سبحان الله ابو جليل ساعات ويانا ليش ساعات هناك في ذاك البرنامج بحر والشباب وجروب الله يقدرنا على فعل الخير اتمنى ترى ابو سعيد بعد ما عليه بعد شعار شوي جروب الله يقدرنا على فعل الخير في اسماء واشخاص من زمان ما سمعنا صوتهم من زمان بن حردان
0: بو سعد وين ابو سعد يا بن راشد
1: ابو سعد و
0: الحبايب كلهم
1: كلهم الحباب نبي هاي البرنامج اللي عرفنا على الناس الطيبة أيوة يعني هاي من ميزة ساعة الهواء عرفنا على ناس يمكن انتم ما تلتقي فيهم بس بسبة التواصل معهم صرنا كنا نعرفهم صرنا أسرة مع بحرين أفهم
0: يا سلام والله يديم ولا يغير يا رب إلا للأفضل
1: آمين آمين
0: الوجهة الوجهة
1: الوجهة أنا بديت بها الشريك من تحت النغزة اللي أنا قلتها الأغنية أيه. بس ما نغير الأغنية طال عمرك
0: أيه.
1: بنروح حق أغنية من كلمات سمو الشيخ دان بن راشد آل مكتوم وألحان المبدع الإماراتي فايز سعيد وغناء راشد الماجد تحبني ولا تحب الدراهم
0: اسمع راشد الماجد شو يقول انا ما اقدر اجاوب هذا سؤال صعب
1: نهديها لك يا ابو سعيد وحق كل المبدعين اللي وياك وحق اللي يسمع هالاذاعه وتعال هواك ولسه بن راشد والدلدع رحك
0: شكرا

0: ببساطة مثل ما قال خالد المظفر الفنان، وجه تحية، بادر على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. بادر وسمعنا ذوقك، بادر وعلمنا عن مزاجك، بادر وقل لنا أغنيتك وهدائك وطلبك. قبل ما نسمع الاتصال يا مستمعين الكرام، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزع له العديد من الأعمال الفنية المميزة في الساحة الفنية. نتكلم على العديد من الأعمال، أنا ما أقدر أقول رقم حاليا، بس حط في بالك عدد كبير، لأن له تعاونات مع العديد من الفنانين والفنانات. على سبيل الذكر وليس الحصر وليس الترتيب، الفنان أحلام، الفنان حسين الجسمي، الفنان ميحد حمد، الفنان محمد عبدو، الفنان راشد الماجد مثل ما سمعنا الأغنية من قبل شوي، العديد العديد العديد من الأعمال. والجدير بالذكر بأن ما شاء الله لا إله إلا الله فزاع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يمتلك كمية قصايد كبيرة غير مغنى، فما بالك عن السجل اللي فيه إبداع فزاع في الساحة الفنية. عندنا اتصال جديد، نقول سلام عليكم، مساء الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير.
0: هلا وغلا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا الشيخ.
0: مرحبتين، حيا الله خليل، حيا الله الإمارات.
1: مرحبا الساعة.
0: مرحبتين، يا هلا وغلا.
1: وصلت عند زبنة الزاع على كلمات الجميلة والأغاني الجميلة الكثيرة.
0: أيوة.
1: لا تعد ولا تحصى.

0: نعم نعم ايش خليت؟
1: تدخل على حسين جسمي والاحلام ولا راشد ماجد وايد وين بتتعب لما توصل.
0: اي والله انا للامانه والاغنيه تشتغل حاولت احصي يعني ما بقول الرقم بس وصلت فوق 50 اغنيه من كذي انا ما بقول الرقم
1: وصلت وايد وايد أيه. يعني في اغاني جديده بعد اذا طاحت الورده من يدينك اغاني كثيره يعني.
0: صدق خليل انا احب اول شيء نحبك في الله واحب المتصلين اللي يتفاعلون مع الاغاني اللي قابل يربطون تعرف شنو خاطر اقول لك احنا كنا نعد البرنامج مع بعض على الهواء فدبل لايك صراحه
1: وياك تربل لايك مش دبل لايك
0: شكر فنك يستاهل يستاهل بالراشد لايك
1: براشد لا احنا ثاني مره اتصل علي هديني براي على المره
0: عادي إيه عندك اياه اي
1: خلنا حين بس جروب فعل الخير
0: جروب ما ادري منو
1: نسى اخوه خليل
0: بالضبط الله يا الدنيا شفت شلون
1: بس انا بقول له شيء واحد بقول له امكامر الدلل نزل مثل ما قال سندباد ابشر من عيون الثنتين هذا هداء لك ولكل غالي عليك وعلي انا وكلهم يبشرون من عيون الثنتين حاضرين
0: يدللون حاضر لك الخير تحيه تقدير لك يا خليل وجميع مستمعين الكرام من دوله الامارات العربيه المتحده سندباد

0: أنا محمد التميمي يقول أفقدك لكن لحظة لا. أشكرك على محمد التميمي, نشكر الله على نعمة محمد التميمي. يقول أفقدك لكن أحاول أستفيد, لاحظ ها شلون, واستغل الشوق في كسب الوداد. هذه واحد. اثنين, الأغنية اللي قبل يقول راشد الماجد الفنان الكبير والقدير, تلعب بقلبي هبوب البين. شنو معنات البين؟ يعني القطاعة, الفقد, هذا البين, مو بين البين, ها بين البين, لا لا البين لغة عربية. اوكي اشكرك على محمد التميمي, شكرا. بدك تقرا اللي في بالي, والله انه اعطاني اياها كانها مبابي, واحدة حق فينيسيوس. راشد تشجع مدريد ولا عشان ابو فاطمة مدريد؟ انا قلت ولا انا بقول ليفانتي. اتصال جديد, الو مرحبا مساء الخير. الو مرحبا.
1: الله يمسك بالخير اخوي ابو سعيد.
0: هلا وغلا يا ابو راشد.
1: يا مرحبا, كيف الحال وشلونك؟
0: خير يا مرحبا ومسهلا.
1: الله يطول عمرك, كيف امسيت؟
0: بشرك على ما تحب, شلونك انت؟
1: الله يطول عمرك بخير ونعم بفضل الله ثم وجودك طويل العمر.
0: يا مرحبا وحياك الله والشكر لله. الله يا مرحبا يا
1: طول عمرك, يا مرحبا بك, حالا وسهلا. اليوم الله يسلم اغنيتنا شوي فيها يعني ها نص ونص يعني.
0: نص ونص.
1: اي حق عبد المجيد عبد الله.
0: عجيب.
1: اي نعم, اغنيه انسان اكثر.
0: اوه هذه اغنيه, هذه اسم الالبوم اصلا.
1: نعم نعم نعم.
0: شوف اذا ما خانتني الذاكره انت ترجعني 15 20 سنه ورا, اذا ما خانتني الذاكره.
1: بالضبط, لازم الاغاني الزخمه الله يطول عمرك.
0: اي عجيب انت. نعم. ترى الذائقه انت ابو جلال امس لعبتوا عليه 1 2 ترى.
1: شلون؟
0: اي لعبتوا 1 2 في الاختيارات.
1: نعم نعم. اليوم بعد الملكي يلعب بعد ما يحتاج.
0: انا قلتها صدفه ان مدريد من شوي مع الرشد مع ابو محمد, قلتها صدفه اليوم الملكي يلعب.
1: نعم توقعت انه اتوقع مع الشباب يقولون
0: ترى برشلونه قبل ليلتين فايز 5 وامس الهلال خسران 2.
1: نعم هل الهلال بعد خلها على الله يا اخو.
0: يعني انا ترى قدم ساعه على هواك ومدزوز قلت الهزيمه اعطونا نيوم 2.
1: لا ما عاش اللي رزقك ابو سعيد.
0: الله يطول بعمرك. الله يسعدك
1: عمرك يا رب. الله يحفظك.
0: هدايك سلمك الله.
1: هدايا لك وحق جميع المستمعين. الله يحفظك.
0: تسلم ويحفظك.
1: طول عمرك.

راشد يقول عبد المجيد عبد الله يسجل حضور عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وإحنا نقول لك إيش بتسمعنا على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين. يا هلا ومسهلة بجميع الحبايب. عبد المجيد عبد الله إحساس ثاني في بحرين FM. أبو عبد الله سام وتفضل.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. في برنامج ساعة لهواك نستقبل الإهداءات والطلبات والأغاني ونسولف معاكم عن جديد الساحة الفنية. شنو جديد الساحة الفنية؟ خلال البرنامج تكلمنا عن إطلاق حملة ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. اليوم نعطيكم التفاصيل، 21 عمل، ولكن إذا ذكرنا التفاصيل أكيد نذكر عبد المجيد عبد الله وأيضا بمعية المبدعين البحرينيين على مستوى التوزيع. تحية تقدير ومحبة من بحرين اف ام 93.3 إلى الموزع البحريني ولد المحرق ولد البحرين سيروس بوعيسى، له بصمات في عالم الأغنية بشكل عام وله مسيرة طويلة نحتاج 7-8 حلقات عن تعاوناته مع الفنان عبد المجيد عبد الله. ولكن إذا حضر سيروس مع عبد المجيد عبد الله اعرف أن الإبداع والإمتاع لا محال عنه، بمعنى مو بعمل ولا بعملين، في ألبوم 2026

20 سيروس متواجد في 8 أعمال، 8 أغاني. لك أن تتخيل مدى حجم الثقة والتقدير المتبادل بين الفنان عبد المجيد عبد الله وبين الموزع البحريني سيروس. 21 عمل نصيب الموزع البحريني، 8 أعمال سيروس. احنا متشوقين حق الألبوم وأكيد إبداعات عبد المجيد عبد الله، ولكن خل أقول لكم الأعمال اللي فيها الموزع البحريني سيروس وبارجع حق باقي الأعمال. ولكن هل هذا بحرين فهم؟ إيه لازم، ربعنا وحبايبنا. وتحية أيضا حق الشعراء والموزعين والملحنين اللي في الألبوم بشكل عام. ولكن نقول في ألبوم عبد المجيد عبد الله تواجد الموزع البحريني سيروس من خلال عمل بعنوان يا محسنين من كلمات جوس، ألحان وليد الشامي، توزيع سيروس. وأيضا عندنا عمل بعنوان صدفة من كلمات فهد المساعد، ألحان سعود أحمد وتوزيع سيروس. وعندنا عمل بعنوان أفكر فيه من كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع سيروس. وعندنا عمل بعنوان وينه كلمات خلف الخلف، ألحان طارق محمد وتوزيع سيروس. وعندنا عمل بعنوان حبك توقف كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد الله السهل وتوزيع سيروس. عندنا ممنوع كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد الله السهل وتوزيع الحبيب بوعيسى سيروس. وعندنا أنا يندم علي، من قريت العنوان عرفت أن الكلمات حق شاعر تركي، والحان عبد الله السهل وتوزيع سيروس. وعندنا أيضا عمل بعنوان متاهة كذب، كلمات فيصل السديري، ألحان سهم وتوزيع البحريني سيروس. حلوين حلوين. الحين الألبوم لحين ما نزل، بنسمعكم عمل للفنان عبد المجيد عبد الله صدر في عام 2018. هذا العمل فيه توليفة جميلة، وإذا قلت التوليفة الجميلة، هذه التوليفة قبل ما تجمعهم الأغنية جمعهم حب البحرين، جمعهم أيضا حب الأغنية، جمعهم المثلث الناجح، مثلث الكلمات من الشاعر البحريني محمد الخاجة، وأيضا الإلحان الجميلة بعنوان المتميز أحمد الهرمي بتوزيع سيروس. خايف أحبك، خايف أحبك.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، هذه المعلومات الجميلة اللي بنقولها لكم عن مجموعة من الأعمال الفنية والبالغ عددها 21 عمل غنائي في ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. طلبتك ما بوداعك، عندنا الأمان وعندنا هيبة وجيتك أو ييتك آسف، وعندنا قدر ينسى وعويد الراك ومتاهة كذب، وعندنا حبك توقف وممنوع وقالوها وأنا يندم علي أفكر فيه وينه عوت قلبي يا محسنين، وعندنا خلك معي وصدفة وكسر خاطري وبذمتك. مجموعة من الأعمال الفنية الموسيقية ننتظر احنا صدور الألبوم بفارغ الصبر، لأن الألبوم راح يكون جريب من خلال روتانا للإنتاج الفني. روتانا تعتبر أكبر مجموعة موسيقية عربية في العالم، والشركة الرائدة في التسجيلات والإنتاج والتوزيع المتعلق بالموسيقى العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحية شكر وتقدير للسيد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا على ما يقدم من جهود مبذولة بمعية الزملاء والأصدقاء في شركة روتانا، على هذا التنوع المثري للمكتبة الإذاعية المرئية التلفزيونية الغنائية في الساحة الفنية. اليوم نشوف هذا الكم من الأغاني الخليجية والعربية من خلال هذه الشركة، مما يؤكد على أن المحتوى الغنائي مستمر، وأيضا التعاونات المستمرة من قبل شركة روتانا، وأيضا في بعض الحفلات المقامة عندنا على مسرح بيون الدانة. شوف مجموعة من الفنانين متواجدين عندنا، لذلك مستمعين الكرام احنا نسعد بهذا التعاونات. نعطيكم خبر، يعني في خبر لازم أتأكد، وصلتني رسالة الحين مفادها أنه

نزل ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026، ولكن على حسب آليات التوزيع يصدر أولا من قبل شركة روتانا، ومن بعدها نسمع هذا الألبوم عبر الإذاعات وعبر المنصات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي. ونتكلم بنعطيكم الأخبار، لأن الخبر وصلني مسج الحين فبيعرف شو السالفة ونزل الألبوم، ولكن أكيد راح تسمعونا عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3. نتمنى الخير والتوفيق للفنان عبد المجيد عبد الله وألبومه الجديد 2026، ونقول لازم نسمعه ونتمعن في هذه الاختيارات الجميلة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: بعد غيابك يا حبيبي.
1: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM. تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما.
1: سمعت شيء؟ أنا سمعت شيء.
2: أنا اليوم متأخر عليكم. شم دبرين؟ شنو قاعد تعقرون؟
1: لا لأنه يعني صراحة صار عندي disconnected أنا في الموضوع.
3: يا حلو.

0: شنو تلفون انت شنو
1: صادني شوك لما عرف.
2: Thank you for your cooperation.
1: احمد يقول لي عماد يمكن يتاخر علي شوي لان عندي اجتماع اونلاين.
3: What is this?
0: والمشكله
1: لحظه
0: تكون عزبالك
1: وين
0: ترى انا غلطتي ان اقدم يا فقاره
1: انت من متى صار عندك اجتماع اونلاين
0: وايد مستواي اعلى بوايد
1: وايد كفايه مع من اونلاين من محمد
0: اسيبها بزنس احنا ناس شغاله ناس نشتغل انا قد هاللون
1: انا استنكرت الموضوع يعني بعدين قلت
0: ها قد من على مثلك هاللون ذيل مال الظهر خدم
4: سلامات
0: مفروض
1: سلامة. تكون هاي ليفل انت ها؟ الله كناري
0: من كناري
1: احنا
0: كناري
2: سلام على الزكاة
0: الله يجبر بخاطرك والله الله يجبر.
1: حبيت حلو التشبيه
0: ما ادري من الكويت يتابع يا اهلا ويا مرحبا
1: كوكو
0: يا مرحبا اخوي او خدنا
1: يعني كوكو اخوي
0: احنا لا اختلفت هالزمن ما ندري لانه كوكو صار اثنين ما ندري
1: ما يصير يا عماد لا
0: ما ندري انا الحين اشوف كوكو اثنين في كوكو في كوكو عاد اي كوكو فيهم
1: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم منورين كل من يتابعنا سواء احبائنا واصدقائنا اللي يتابعونا عن طريق اذاعه بحرين اف ام على 93.3 اف ام يا هلا وسهلا فيكم منورين وان شاء الله يا رب تستمتعون معنا طبعا نحب ايضا نرحب بالاهل والاصدقاء من المملكه العربيه السعوديه حياكم الله يا اهل السعوديه
5: مرحبا باهلنا في السعوديه
1: ما حد قال لك رحبي احنا ليش موجودين
5: لماذا
1: ما ابي اجرحك صراحه يعني صدق ما اقدر استغفر الله العظيم وايضا وجه تحيه لكل الاحباء والاصدقاء من ابو ظبي على 88.4 اف ام ودبي دار الحي ايش فيها ما تحكت
5: الامارات الحبيبه يا مرحبا فيكم
1: يا هلا سهله حياك الله
5: من دوكم والله
1: امي تحبكم حلو
0: على راسي والدتك او والدتك
1: شوف شيئين احبهم في الحياه لما يقولون امي تحبكم
0: او ابوي
1: لا
0: نعم
1: معي ابوي على عيني وعلى راسي
0: شنو تفضل
1: الحين
2: ما يهمني شيء
1: لا تفكر بذيك الفكره
0: يا اي ايش لا قلتي له عيل
1: استغفر الله خليني اكمل فكرتي يا
0: الوالد ذي الوالد
1: والنعم والنعم اوكي على عيننا وعلى راسنا ما قلنا شيء
5: اسمع على وجهك يا ريال
1: زين لكن امي غير ولد عيالي يحبونكم احس ان صدق ان احنا لنا تاثير في الحياه يعني
0: احنا بس هذا بس اللي عندنا بس شيء ثاني
1: بس المحبه بس
0: الحمد لله رب العالمين
1: قول الحمد لله غيرك ترى يعني وين
0: اوه غيرك يطلع الانستغرام شو يسوون فيه
6: مستحيل
0: يمه اللي صادوا احد ما يازلهم في سناب ولا انستغرام بلحوا شالوا يعني تحس ان صافيه قاعد يبلحون عظاماته ويتم اللحم
1: الله يمقرمشه وكريسبي كذي
2: استني حبيبتي استني
1: بسكوتة
0: لسلوس لنيات شلال
1: الله
0: لسلوس لنيات كرسبي هاي ما يحد يسوي كرسبي
1: وتحصر على الليمون
0: لومو بربير
6: واو. أنا ما أقدر أتوقف عن الأكل وما أحب أسوي ريقيم
0: يا بربير
6: الناس اللي يسويوا ريقيم
1: رويد
0: أو رويد إيه ولازم تنفضه شي من الماء تنفضه اللون وتيبه وصبارة صوص بارة على خفيف على برد
1: تحط في الدقوس
0: ولا اي واحد
1: الحين ترى صبارة الصوص صبارة حط في دقوس دقوسنا البودر اي اي اي حط فيه
0: يصير ازين
1: خيال خيال يجن
0: مرحبا فيكم مع فتافيت على الهواء مستمعينا الكرام
1: تصدق لو نطلع نطبخ كل يوم
0: انا بقول شيء اليوم ناس طلبوا غدا ما بيفضحهم ان شاء الله ما قاعد يطالعن على الهواء انزين ثلاثه سندويش

0: جبن بيض واثنين حلومي 16 دينار
1: بالصراحة. بيرفكت؟
0: اي من وين؟ من وين؟ شيء عظيم. كيلوس هذا المستوى اللي انا اسويهم اجتماعات اونلاين.
1: والله لو كلاس ولا الكلاس ما عمري شلا اطلب هالكثر الا بيض مفيوح ويحطون فيه جبن ويحطون
0: مره مفيوح. مو على كيفك مفيوح.
2: انا في فلوس
1: لحظه حتى
0: 16 دينار هاي تاجر فيها برشه في اليوم.
1: اي برشه؟
0: إيه لأن الحين يطلعون البرتش في واحدة ملحق الصغيرة الصغيرة هذه اللي فيها يا زعم جاكوزي ونظيف الماي نظيف ولا في بكتيريا نظيف.
1: لا ترى على فكرة الحين موسم البرتش
0: على برتش أول ذي مال النخل البيب البيب المتين.
1: إنزين أمس إحنا رحنا برتشة
0: قديمة مو قديمة قاشي
1: لا
0: على التسميت
1: الماير توازي من البيب. شفيق
0: في بيب تحطي راسك تحته
1: إيه
0: يفضون الماير اللي ترسونه
1: إيه ومساوي نوع شو اسمه شاور
0: حذك السمر.
1: والله العظيم
0: أقول لك أنا على الماير
1: كنا مطر ينزل قاعد أقول لك إنه يعني إذا عم إنه مساوي حركة في البرج
0: إذا عم تايلاند سير راح بوكيت
1: والله العظيم اقول لك لا بس الصراحه يعني
0: استمتعت. اذا رحت برشي الربع ايش كثره تسبح عقبها الوسواس الف
1: لازم لازم لازم لازم احنا متعشى عن البرش والاكل الحين نسينا موضوعنا ونسينا بالبرنامج
0: لان موضوعنا فيه ذي بعد من الموضوع لان ذيك التهاوش هذيك بعد على الاكل خلينا نشوف احد سالفات
1: على كل شيء تهاوشون. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. تحيه ايضا نحب نوجهها لكل اهلنا واحبائنا اللي تابعونا الان على التيك توك منورين والله من غيركم احس ان احنا يمكن لا نستطيع ان
0: نستطيع
1: نبث على الهواء. انتم تعطونا الدافع المعنوي المادي يعني مو في لا لا بس كل يوم يتخلنا مبلغ لان يطرشوني كونجريليشن يعني بالمبارك
0: بالمبارك ترجمه بالمبارك حلو
1: انه مبروك يعني حصلته وعلى مبلغ
0: دولار ونص
1: كم
0: دولار
1: لا لا لا
3: المثل يقول عندك فلس تسوى فلس ما عندك فلس ما تسوى فلس.
1: والله يطرشون الداعمين
0: ترى الماد جارفج دنيا اهم شيء المعنويه اهم شيء لا طالعين حب الناس
1: هاي هاي الكلام اللي ما يوكل شنو. على العموم يا هلا وسهلا فيكم خلنا نبتدي معاكم اليوم موضوعنا يعني ما أعرف هذه الحرب الأزلية ولا شنو بالضبط الله العالم. خلنا نسمع هذا المشهد طبعا من مسلسل خليجي للفنانة القديرة سعاد عبد الله. طبعا مهما قلنا ومهما تكلمنا عن هذه الفنانة الكبيرة بتمثيلها بعطائها ما بنوفيها ويمكن بعد يعني فترة بسيطة عمد فقدنا الفنانة حياة الفهد اللي كانت دائما خلينا نقول يعني متلازمين مع بعض في التمثيل. ولكن اليوم احنا اخذنا هذا المشهد بين الام وبين الجنة قاعدين شنو يتعشون مريض يتغدون وطبعا الولد قاعد مع زوجته والام بعد مشاهدتهم. خل نسمع شنو صار في الحوار.
4: تقص
5: عمري أنت كيف؟
4: ربيانتك الربيانة
6: من قعدت وانت تقشر تقشر لها ربيانة توكلها يما أكل انت عمرك ما قشرتي بردقالة.
4: لا يما ليش انها مثلة ما تعرف تقشر الربيان.
6: هو أنا خابرة المرة اللي تباشر ريال على الأكل مو الريال اللي باشر المرة قلبتوا كل شيء سكوى لله.
5: خالتي أنا أباشر بكل شيء بس الربيان ما أقدر يعني ما أقدر أقشره مو متعودة عليه عمري
0: ما تحرفي ما تعرف تقشر ربيان
1: ما أقدر أقشر ربيانة يا الربيان
0: يا الرب لا يقول له يا الربيان يعني دلع الحين يعني دلع لا أنت الحين عندك
1: يا البرشة غالة
0: شقين
1: لا
0: شقين عندك في الموضوع شق

0: الام على الشنة
1: اي
0: وشق الدلع الجميل اللي قاعد يدلع الريال، الريال قاعد يدلع مرته، انت شو يحركم؟
1: لا انت تتخيل بس مثل ما قالت الفنانة سعاد عبد الله بأن اللي متعودين عليه أن المرأة هي اللي تدلع الريال، يعني هي اللي تقدم له الأكل، هي اللي تقشر له، هي اللي تواكله، هي اللي تعطي. لا الحين صار العكس، صار الريال هو اللي يقش لها الربيانة.
0: أنا لو هذه
2: أخصمك
0: ما أقشر لها الربيان، أبلح لما تبلع.
1: ها يعني الواي هو اللي يفرض نفسه،
0: الواي على عين وراسي. بس استريحي استريحي،
1: ما بنخلص احنا من ناسي عجرم. احنا ترى احمد ما يصير، ترى
0: أبلح
1: قلت لك ترى يوم
0: شو قب قب اطلع قرف نظيف، كل لحم على برد، البيض على برد، ذي
1: لحم ما تاكل قبواقب.
0: اسمع شو تقول لي،
1: قول لك
3: اه يا احمد
0: انا عارف عنها تحب التيلرات. عارف عنها تحب التيلرات. هي
1: شو التيلرات؟
0: ما تعرف تيلر شنو؟ توين ياي، لا انجليزي لا عربي لا لذي اي لغه حوشك،
1: يعني الشاحنات.
0: شاحنات
1: اه قول شاحنات تيلرات يعني سنوت ماي لانجوج. انزين المهم
0: فعلا نرفع فيوز.
1: الحين احنا نرجع لموضوعنا عماد، موضوع الام مع جنتها. احنا طبعا بلهجتنا نقول جنتها، واكيد اتوقع دول خليج كلهم يقولون الجنة معروفة.
0: جنتها نعم.
1: تلاحظون ان العلاقة ما اعرف لازم تكون العلاقة متواترة، لازم العلاقة تكون فيها غيرة.
0: ضرار الأم، ضرار
1: وايد.
0: ما قشر لها برتقالة ضرار.
1: إنزين بقول لك شيء، هل يختلف إذا الأم كانت عندها ولد يعني واحد وحيدها، غير لما يكون عندها أكثر من ولد الموضوع يكون يعني أسهل؟
0: أنا بعد عندي تساؤل، في ناس هنا كاتبين على تيك توك لا هاي كلام غير صحيح. شوف خلينا نعدل المصطلحات. قول أنا أشوف إن ذي كلام غير صحيح، ونبي نسمع وجهة نظرك. أنا نبي اللي يقول غير صحيح وليش، ونبي يقول صحيح وليش. ولكن حتى اللي عنده تجربة جميلة وهي وايد الحمد لله يقول تجربتي ورأي أنا، يعني خلينا نتعلم إن أنا ما عم رأي على الكل اللي يقولون لا لا بلا كيفك بلا كيفك أو العكس. فهم شلون؟ فهمني شلون؟ أو العكس، والله رأيي واحد اثنين ثلاثة، أي كلام مو بصحيح أي كلام صحيح. اثنين، أنا في سؤال بعد أنا استغرب منه. لما يعني الواحد ييأس من كثر البنات اللي يبونه، زين مثلي أنا بتغرب ما أعرف شنو أختار،
3: يسفتيني قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. زين
0: ف
1: أيوة
0: قطو ما التفت علي. زين ف تخلي الوالد الله يحفظه، ودائما ذوق الوالد يكون توب، تعرف اللي عقبها التوب وتستغفر وتزهد الحياة، تزهد الدنيا كلها.
1: إيه اختياراته خطيرة. إيه
0: بس تفكر بس في الآخرة، تشوف هذه ميزة اختيار اللون، تفكر بس في الآخرة، تفكر بعد الآخرة الحساب العقب وهذا في، وتستغفر إيش كثر. تشوف شو ميزة الأم هذه لما تختار أمه. قل مهم مبين اللي مختارتها ما من العرس قلبت عليها، وانت ليه بدت من العرس فرتك سكانك. اقول لك شيء ثاني، مو بس الام، احنا بعد لا نحكر، انا عن تجربه اعرف الابو
1: لا
0: اي والله اي والله وراس اللي في بالي الابو الابو زين ليش على البنت قالب؟ احنا نخبر الشنه ويا الام.
1: اي يعني هذه المعروف.
0: الابو ايش فيك انت؟ ليش داش في الموضوع؟
1: أنا تصدق أول مرة أسمع، لأن أنا عادة الأبو ترى يحب الجنة.
0: في الزمن يعني بتسمعين وايد أشياء.
1: ما أدري.
0: الزمن بتسمعين وايد أشياء.
1: في تعليق شوي يعني بس توقف عنده عماد. قال ليش أنت من البداية وقايلين إن العلاقة مو عادلة بينهم؟ مو احنا نقول
0: الفيديو
1: الموضوع الفيديو اللي اخترناه هم قاعدين
4: صورة جي تشخلات
1: كدراما خليجية اطرحوا هذه القضية، بأن في يعني من العوائل في تكون العلاقة بين الجنة وبين الأم علاقة

0: متواترة، العلاقة مو صحية. نبي نعرف رأيك، احنا ما نفرض شيء ولا احنا نقول انه اكيد في علاقات بالعكس طيبة، يعني في بعض العماد الأمهات الشانة بالنسبة لها كأنها مثل بنتها يعني ترى تعاملها، بس احنا يعني احنا لازم نسوي مشكلة. يعني انت الحين شلون نبي نسوي مشكلة؟ يعني اطلع اقول ان العلاقة طيبة زين، شلون بقدم برنامج؟
1: ما في مشكلة يعني، بس بنل
0: ما ادري ما عجبها ما يصير يا اخوي هالسالفة.
1: لا
0: يلا
1: يعني لا وردة لا اسل الذي بعد تتكلم فقير وانت حكي.
2: واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد تسعة سبعة ثلاثة واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة.
0: أحمد ما يصير تغير الصوت لأن ترى هو AI في النهاية ممكن
1: لا قلابة والله يأتيني قلابة
0: أي لأن أحس. واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة من داخل البحرين، من خارج البحرين صفرين تسعة سبعة ثلاثة واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة. الله يحب، حبيت الباقة الورد، شكرا أنتوا الورود. ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
1: هلو
3: أفهمت الأنوار.
1: أهلا نسرين،
0: كيف هون؟
1: يلا يا نسرين.
3: يا تفاحتي
0: أنا الحمد لله الربيانة
1: تفاحتي
0: حياتي
3: الحمد لله
1: تفاحتي
3: ربياني الزنخة والكلش عاد
0: لا حلو الربيان عاد نسرين أحب الربيان أنا
1: تبكون الربيان في ناس على الخط بلا ربيان بلا سوق مطبخ الحين.
0: زين نسرين يعني كلمينا عن هذه العلاقة بين الأم ومع الشنة مع شنتها.
3: ليش من وجهه نظري يعني انه لابد من الغيره، لابد موجود الغيره طبعا مو ملك، في ناس مرتاحه وامورهم طيبه وفي ناس للاسف في مشاكل كثيره، بس انا اللي بحكي انه الام لازم تعرف انه ولدها كبر صار له بيت وحياه ومسؤوليات، والكني لازم تعرف انه هذه الام ام زوجها لها قدرها ومكانتها واحترامها، لان لا الام تخسر ولدها علشان زوجته ولا الزوج تخسر يعني زوجها علشان ترضي امها. أنا يعني دائما سبحان الله إنه
0: يعني أنت هل تحسين إن الغيرة هي تكون مسيطرة على الأم فمن كذي تصير
3: الأم ربت سيما الأم أخذ عمرها صحتها
0: نسرين نسرين هذه دورها يا نسرين أخذت وضحت وسوت وكبرت ولدها وعرس إنزين الحين عرس أكيد يعني بيعرس على من بيعرس على آدمية صح ولا لا
3: إنزين شيء مش بني ادمي بنت ناس بنت اصل مش يجيب وحدي اللي تودي امه دار العجزه او انها تودي امه بالاسبوع حتى تقول هلا بدل الخميس
0: لا عاد احنا نتكلم عن الناس احنا نتكلم عن الناس الاسوياء الناس الطبيعيه ما نتكلم عن الشواذ
3: اكيد اكيد يا قلبي اكيد طبعا بحكي لك وعلى حسب الكني والرجال له دور كبير يعني الرجال مرتك قالت امك امك امك وبتجي زوجتك بتقول لك مرتك لا هو المفروض يشغل عقله يكون عادل ما ينقل الكلام بين الطرفين هاي يما انت تكلمش تكلمتي بمرتي لازم يساوي العلاقة إذا ما صار فيها بصير خراب بصير البيت جحيم الريال بيتشتت بين إمه ومرته.
0: يعطيك العافية نسرين حبيبتي شكرا
1: يا نسرين يا هلا يا مرحبا
0: يعني عماد
1: مرحبا النارين على قولة نسرين
0: توني بقول لك يعني هل الولد هو يكون الضحية بين الأم وبين الزوجة
1: والله على قولة نسرين هو الضحية
0: إذا كانت العلاقة كذي ها ألو مساء الخير
1: بس احنا بعد زين ذكرت نسرين للتوضيح احنا نتكلم عن البنت العادية يعني مو البنت التي تبي تفصل ذي عن أمها ولا ذي حملت وصبرت وضحيت لا يبيني وقطيني شلا حد قالت يبيني يبيني وقطيني
0: أنا تعبت عليك
1: تسع شهور لا أنا مرضعتك من بيرضعني أروح تحت وين أروح تحت كلب أرضع لا زين هاي سنة ايش أسوي زين الحين شو
4: استحى على وجهك يا ريال
0: لا حول انزل ناخذ يلا ناخذ اتصال
1: ضحيت من بيضحي انزل
0: الو
2: التليفون يرن
0: الو مساء الخير
5: هلا والله
0: يا هلا وسهلا من معانا
5: معك
0: امينه حياك الله يا امينه
1: تفضلي يا امينه

0: يعطيكم العافية على البرنامج الحلو الصراحة. واليوم يعني يبتوها الموضوع يبتو يعني صح.
1: أنتي شن أمينة؟
0: لا لا للأسف إني مو شن. أنا يعني أكون أخت ال أخت الزوج.
1: أخت الضحية.
2: أخت الضحية أوكي. قوله يقول فتني فتني أبي.
1: بعد الأخت بعد هذه شيء ثاني.
0: يعني مأساة.
1: ليش مأساة؟
2: ليش ما تحبينها أمينة؟
0: لا بالعكس والله نحبها ونحترمها، لكن العكس يعني لا يحسون ان انت تكرهينهم، انت نحط عليها كذا تتابعينها، والشخص نفسه يعني كزوجها يقول ان انتوا تطالعونها، انتوا ليش تحقدون عليها، واحنا اصلا كلش يعني مو نفس اللي هو مفكر فيه، بس ان الاشياء اللي تسويها هي اشياء غلط. فانت اللي نيته بتصحح هو ما يرضى عليها.
2: والدتك موجوده الله يحفظها؟
0: ايوه موجوده.
2: شنو ردت فعلها في الموضوع ذي؟
0: المشكله ان هي تتكلم بس ما تتكلم قدامه هي، لان الولد يعني هو الوحيد.
2: من اللي مختار البنيه حق الولد؟
1: هو مختارها ولا والدتك؟
0: إيه هو مختارها. هو للأسف يعني هاي الاختيار دي أعتقد كان غلط. بس
1: أمينة لا تسمعك الحين بعد تقول اختيار غلط
0: وتصيرهم يسمعون والله.
2: لا واضح إنك تحبينها وايد أمينة، أنا أحس إن صورتها في سكرين مالك بالتليفون.
1: إنزين أمينة بقول لك يعني هل ما في أمل إن تتعدل العلاقة وتتصلح العلاقة بينكم الأمور
0: يعني؟ كل ما تحاولين ان انت مثلا تحاولين تفهمينها بطريقه ثانيه هم يحسون هم الاثنين انك انت حاطه عليها وانت تتابعينها. انا اتابعها على شنو؟ هي لو عندها ولا تملك ولا يعني من هي؟
2: يمكن احلى منك امينه.
0: لا شيء الشكل مو مهم يعني، الشكل مو مهم بس دعوه يعني.
1: ليش
3: ما تنفرجنيش؟
2: ما لك شغل. حاولتي تعزمينهم اثنينهم؟ تعزمينهم في قاعده؟
0: يعني انت تحترمهم تقدرهم يعني ان انا كحماتها يعني اشيل عيالها واساعدها بالعكس يعني. بس هذا الشيء اللي
1: انت تغيرين يعني. امينه تغيرين؟
0: لا بالعكس والله ما غير بالعكس يعني اخوي اكيد احبه يعني وما ارضى ان مثلا شخص كذي يعني ان مرته تكون بذي الطريقه تفكيرها ومخها يعني يمكن هي تترسى بالكلام.
2: الله يصلح الحال ان شاء الله. واذا هذه زوجي الثانيه تشوفي لك واحده من ربعك
1: لا تبي تشببها انت. لا ايش فيك الله يهداك.
0: طح
1: الراس بالراس ما هي فايده.
2: شكرا يا امينه. شوفوا لان مساع يقول لا الكلام دي مصيح. شفت كل واحد في عنده
1: يعني بقول لك شيء.
2: الله يجعلنا يعني من سعين الى الخير.
1: ترى على فكره صدق يعني الريال اللي عنده بعد خوات بعد ترى
2: مو كلهم
1: اكيد بس بعد ترى ممكن انه هو يعني
2: في سر في الموضوع. ساعات بعد رفيجه اخته من تصير مرته الاخت تقلب عليها. ايه في سر في الموضوع.
1: ايه تصدق تكرهها.
2: في سر في الموضوع.
1: سبحان الله.
2: خلنا نغلق التصوير.
4: الو
1: يا هلا وسهلا مرحبا.
4: يا هلا
1: حياك الله من معانا
2: خليفه. هلا ابو خليفه. واتس اب براذر؟
4: فاين جود.
2: واتس جوين اون برو؟ جيف مي 5.
1: على شنو جيف مي 5؟ على شنو جيف مي 5؟ شنو
4: يا اخباركم؟ شلونكم عبد الله؟
2: هلا ابو خليفه.
4: اختي سيما شلونك؟
1: حياك الله ابو خليفه يا مرحبا.
4: الله يحييكم
1: بخليفة. يعني احنا قاعد نتكلم عن العلاقة اللي بين الام وبين جناتها.
4: اي نعم انا بتحكي عن تجربتي انا.
1: ايوه
4: انا تجربتي الله يسلمكم. انا وحيد امي وابوي من الصبيان. كل اخوات عندي ثلاث اخوات.
1: نعم
4: الله يحفظهم ويطول في عمرهم.
1: الله يخليهم.
4: فالحمد لله يعني انا علاقة زوجتي ويا امي ناس ما يقولون سمن على عسل.
2: يا سلام.
4: الحمد لله رب العالمين. يعني ما عمري دشيت سمعت مشكلة والله فلان قال والله خواتي أكو اللي سوت والله زوجتي سوى وخواتك والله أمك. الحمد لله رب العالمين ما عمري يعني حمد تزوجت

0: وعندي خليفة الله يحافظه، وعندي التوأم
1: ما شاء الله
0: أحمد ودونة، والحمد لله يعني على هالسنين ما عمري سمعت مشكلة
1: بخليفة لأن هي قنية. لا قنية
2: لا إله إلا الله
1: صح؟
0: لا إله إلا الله.
1: أنت قلت، أنت اللي قال
2: إيش لك قايل؟
1: أنت قلت
2: إيش لك قايل؟
0: أنا بقول لك أختي يا مان الحين أوكي، حتى لو غنية
1: لا
0: مثال بتشوف روحها بتقول لا ترفع خشمها فوق صح على أهلك.
2: صحيح صحيح،
0: بس الحمد لله لا قايمة فيهم، وكل ما تقول أم شيء والله أبو شيء قالت لهم إن شاء الله ولبيه.
2: الله يحفظهم
1: والله الحمد لله إذا العلاقة شيء طيبة
2: لا تتغير. وشكرا يا أبو خليفة الله يحفظكم والله يبعد عنك العين يا أبو خليفة.
3: آمين.
2: الله يبعد عنك عين الحساد يا أبو خليفة.
3: آمين.
2: شكرا يا أبو خليفة.
1: الله العظيم.
2: نقول ألو مساء الخير على 17452526 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0973-174-5256.
1: ألو مساء الخير، اتصال من خارج المملكة. مرحبا.
4: مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حياك الله.
4: أنا عادل حسين الربيعة من أبوظبي.
1: أهلا أستاذ عادل.
2: الله ونعم.
1: أهلا أستاذ عادل، حياك الله.
2: يا مرحبا
1: يا مرحبا ومسهلا، نورتنا أستاذ عادل، حياك الله.
4: تسلمون. والله أنا مستانس يعني، حتى ساير المول قد بوقف برا عشان أسمعكم.
2: يا مرحبا بك يا مرحبا بك يا هلا.
4: تسلمون، دائما مواضيعكم شيقة وأسلوبكم ساحر.
2: يا مرحبا أستاذ عادل.
1: يعني أنت من الأصوات المميزة أستاذ عادل، وإحنا نتابعك أكيد في الإمارات الحبيبة، وسعيدين أن أنت يعني تشاركنا، وهذا شرف لنا كبير أستاذ عادل.
4: والله أنا أتشرف بسماعكم وأسلوبكم المميز الأدويت الجميل.
2: الله يسلمك فيك.
1: يا مرحبا فيك.
4: الموضوع شيق يتعلق بالأخلاق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: نعم.
4: فإذا كان الطرف سواء كانت الجنة عقولتكم
2: نعم.
4: زين، أو حتى الأب ولا قصدي الزوج ولا الأم، أهم شيء الأخلاق في التعامل والتعامل الصحيح.
1: نعم.
4: هذه نعم. وبالتالي تكون هذه جاية يعني جاية من تربية في بيتها ثم في زوجها تتأقلم ومع أهل زوجها، لذلك العلاقة لا تكون جميلة، تكون سينرجي، تكون كيمستري، لأن أكيد هي جاية من بيئة تكون مختلفة من صحة التعبير اجتماعيا، ثم جاءت بتأسيس أسرة، لذلك يجب أن تحترم الأم، والأم تحترم أيضا الزوجة، زوجة الولد يعني.
1: نعم.
4: لكن فما بالك في الجحود عملية على فكرة، هذه أصبحت ظاهرة مش مشكلة، المشكلة تكون مثل ما قلت شواد، لكن هذه ظاهرة منتشرة، لذلك تطرقت لها الدراما الخليجية أو العربية.
1: طيب ليش يروجون لهذه الفكرة ورسخون في بالنا أن بالفعل العلاقة هذه دائما علاقة يعني مو طبيعية، متوترة
4: لأنها موجودة تيمة، لأنها موجودة
2: يعني تستبعد. تفضلت قلت ظاهرة يعني
4: إيه، ظاهرة مش كبير. مشكلة يجب أن تعالج، يجب أن يتحرك يعني مؤسسات المجتمع اللي موجودة أن تتحرك، سواء كانت عندنا المرأة الشباب. لا يعني الجحود يعني أن أنا أتمتع بحرية. أنا دائما أقول كالتالي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني شبه المسؤوليات أو الحرية بقارب، كله شوف الصورة الجميلة، قارب كل له مكان، بس ما تستطيع أن تعمل ثقب في مكانك تقول أنا كيفي حر، طيب راح تغرق الناس اللي معاك اللي في القارب.
1: نعم.
4: حريتك محددة بحرية الآخرين ومصالحهم، ما في تضارب.
2: أستاذ عادل،
4: دلع زوجتك، دلع زوجك، دلعيه، لكن مع احترام الأم والأب.
2: إنزين أستاذ عادل، حبيت أسأل منه يعني في اعتقادك عند البعض شنو سبب الغيرة اللي ممكن تنشأ من قبل الأم، غيرتها من جنت، أو حتى ساعات من قبل الأبو، مو بغيرة ولكن الأبو تتغير معاملته بمجرد أن الولد يتزوج تغير معاملته مع البنت.

0: شو تتوقع السبب عند البعض؟
1: اعتقد شوف تبقى الام ام ولدها مهما يكبر هو ولدها كان صغير كان كبير وبالتالي سوري خلينا نقول النزعه الامويه ان صح التعبير كام كوالدين ان هذا

0: على هالأساس بحيث إنه ما يكبر الموضوع بينكم.
1: لا سيدي لا ضرر ولا ضرار. ها تمتعي أنت بمملكتك، ما حد قال لك لا، لكن مع الاحترام. إيش معنى نحن يعني شاطرين بالاحترام والأتيكيت مع الغريب؟
0: نعم.
1: ومع أقرب الناس نمارس أنواع الجحود.
2: نعم.
0: شكرا يعني لك أستاذ عادل، وشرفنا باتصالك.
2: جدا سعيدين صراحة.
0: إن شاء الله ما تقطعنا بس.
1: يا مرحبا.
2: إن شاء الله يكون في لقاء بيننا قريبا إن شاء الله. إحنا نيكم الإمارات إن شاء الله أستاذ عادل.
1: والله تشرفون داركم. البحرين مثل واحد يقول بطين الأيمن والأيسر.
2: نعم.
1: البحرين مكان عظيم نحن في دولة الإمارات.
0: الله يطول بعمركم.
1: قيادة.
0: الله يطول بعمركم. شكرا أستاذ عادل. يا مرحبا. يا مرحبا.
2: على هذا الموضوع.
0: ان شاء الله احنا لنا صار لنا دولار ونص غريب من سيل الشتكر من داخل البحرين 17452526، من خارج البحرين 0973174526.
2: الو مساء الخير.
3: الو
2: يا هلا وسهلا حياك الله.
3: مساء الخير.
2: مساء الورد من معنا.
3: هلا هلا بالثنائي المرح.
2: هلا حبيبتي
0: سلمك معنا.
3: أفو
2: منى.
0: منى
3: هي ما عرفتوني.
0: لا صوتك غير منى.
2: هادئة
3: ويعني الله يسلمكم. أنا في المستشفى معاها في يدي فمن كذي الصوت.
0: ما عليكم شر. ما عليكم شر.
3: دعوتكم دعوتكم لا
2: سلامات سلامات إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
3: الله يعافيكم. بس موضوعكم وايد حلو. ما قدرت متصل صراحة.
2: قولي قولي منى قولي.
3: أنا مكان أنا عندي كنة. زين فمعاملتي معاها نفس بنتي من أول ما جتنا. أعاملها نفس بنوتي. يعني عمري ما قصرت وياها وهي تعاملني نفس أمها.
2: أنت اختارتيها؟
3: لا ولدي اختارها. إيه فمن أحسن ما يكون. بس في كناين يدشون البيت مثلاً. يشوفون روحهم ان ما يساعدون ام الزوجه مثلا. الو
0: اي معاك قاعد نسمع. ايه
3: اشوفكم ساكتين لان
0: لا قاعدين نسمع. ايه
2: هل واجب عليها ان هي تساعد؟
3: يعني من باب الذوق.
2: من باب الذوق
3: حبت امها ان تساعدها بدون ما تقول لها مثلا هي تنزل تشوفها نفس امها نفس ما كانت تسوي في البيت مع امها تساعدها فتساعد هاي ترى أم زوجك يعني بتعيشين وياهم.
2: إنزين هذه إذا كانت هي عايشة في نفس البيت. بس طبعا إذا هي كانت مو موجودة في نفس البيت بروحهم عايشين يمكن الوضع يختلف طبعا. نعم.
3: فإذا بعيدين بيقولك شو روح بعيد تعال سولف.
2: أحسن لا خلكم بعيدين أحسن.
0: شكرا يا منى وربي يا ربي شافي حفيدك يا رب وما لا لا ثوب الصحة بإذن الله. يا مرحبا. يا مرحبا.
2: تدري الحين انا بقول لك بعد شغله الحين ترى ساره والامهات هم بروحهم يقولون لك اطلع اطلع خذ لك شقه بروحك خذ لك تدري ولا لا من كثر ما انها تصير مشاكل.
0: ليش ما يطلع؟
2: ها؟
0: ليش ما يطلع؟
2: اقول ولا
0: لا لا ما في داعي ما في داعي. شوف احنا
4: كذا اسمع حس خالص
0: لحمه
4: ولا نفس بالعربي.
0: لحمه هي مطلوبه من ألو. داخل البحرين قلنا 17456566. يلا بقوا.
2: الو مساء الخير.
5: الو
2: الو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. حياك الله من معنا.
5: يعطيكم العافيه. ام سلمان.
0: ام سلمان ونعم. يا مرحبا.
2: هلا فيك.
5: يعطيكم العافيه على هالموضوع الحلو.
2: يعافيك ام سلمان. قولي.
5: انا بقول ان حق الطرفين ان الطيب يغلب الطبيب.
2: ايوه
5: يعني سواء حق الشنة او حق ام الزوج. في قصه توني من كم يوم والله تصفحت الانستغرام قريتها.
2: نعم.
5: بالضبط عن موضوعكم. يعني في واحده تقول ان تقدم لها شخص ووافقت عليه والناس كلها قالوا لها يعني شلون بتعيشين مع هذه أمة كذي وأمة كذي ويعني ما حد يطيق إنه هو يتعامل معها.
2: كنا يحذرونها يعني
5: إنه يحذرونها أيوة. إن لا توافقين ولا تأخذينها وواء هي ما سمعت لهم ودشت بيت أم الزوج يعني صارت لهم كنة وأم الزوج كانت تتفنن إن هي تأذيها مو تأذيها يمكن كانت تبي تشوف مستوى الطاقة عندها والتحمل.
2: نعم.

0: بنت من دخلت بيت الزوج حطت جملة قدامها في عينها إن لو كانت أمي شنو بسوي؟ يعني لو كان أي فعل بسوي كأنا طالع من أمي شنو كان بيكون ردي؟ فكانت أي فعل تسوي أم الزوج لها سيدة تسترجع الجملة تقول لو كانت أمي شنو برد عليها؟ يعني أكيد ما. فكانت أم الزوج يعني الزوجة تقول أصحى من النوم عقب ما يطلع زوجي من الدوام ألاقي زوجي راقد عندي في الحجرة. تقول لها بطل عيني شلون؟ تقول لها مكيف حجرتي خربان فيترك نمت عندك. تقول مكيفها مو خربان. فتقول أنا أسكت أقول لها العين وسألش من المكان. تقول وخليها. تقول الدش تتعطل مثلا من عطوري. ما عندي حجرتي مكفولة المفتاح ضايع. يعني كانت تتدخل في خصوصيات.
1: يعني خالتي قماشة.
0: بالضبط. والكانت الجنة مكبرة راسها لأبعد الحدود. يعني العيوز استغربتنا كل اللي قاعدة تسوي وما قاعدة تحكى لين آخر شيء استسلمت. يعني أم الزوج رفعت الراية البيضة. كانوا قاعدين في ميلس حريم. هي طبعا ما تعطي الجنة ريج حلو. مرة واحدة الجنة تقول كانت الظهر تقدم العصير أو الشاي شيء حق الناس. سمعت أم زوجها تقول حق اللي موجودين شوفوا لي كان نفس هذه. يعني حتى ما تبي تقول إنه ما مو طالع المدح منها. فسيدة استغربت منها تالي تقول لك عقب هذه الموقف صارت نفس السمنة على العسل
1: ما شاء الله سبحان الله.
0: يعني من كثر ما شافت تحمل الكنة إنه يعني قالت مستحيل يعني هاي لو بنتي ما
1: يعني أم سلمان هل تعتقدين يعني كل بنت ممكن إن أي تكون عندها
0: لا أكيد في عصرنا الحالي الله يسلمك أمهات ما يتحملونهم بتحملون
1: كان أقول لك يعني يمكن هاي تجربة وبالفعل نجحت بس يمكن ما نقدر نسقطها على الكل وان الكل لازم يتصرف بهالطريقه.
0: فعاد اختي في نقطه ثانيه كل واحد على ما تربى.
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: احنا تربينا ان امي تحب الشناين زياده من عيولها.
1: اي صح.
0: يعني كانت تدلع شناينها اكثر من احنا يا بناتي. ما ليش تقول لك لا انت ما بتزعلون بس هذه بنت ناس ما ازعلها عشان اخوك ما يزعل.
2: سلام.
0: يعني سلام. يعني لدرجه كانت امي اذا تسافر تجيب الصوقه قبل لا تعطينا تحط الاغراض تخلي الشناين يختارون بعدين احنا البنات ليش تقول لك لا انتم علي عادي انتم بناتي لو ما يبت لكم عادي بس هذي لك لا. فيعني احنا ربينا نشوف كذي فاكيد ما بتروحين بدشين على ناس بتفكير سيء او نعم انت نعم. بتروحين بشرت
2: ما قصرت يا سلمان. شكرا سلمان. شكرا طبعا انا للحين بعد ابي اسال شنو سر الغيره اللي تنشا في قلب الام لما ولدها الجميل وسيم ابو طله وهي يتزوج.
1: يعني ترى في النهايه هو ولدك يعني انت حد يعني مو بزوجك ذي اللي انت خايفه انه يعني يبوقونه او ياخذونه
2: تروحين عروس وايد لا
1: اي
2: شفتي الأم شنو تطالع ولدها لأن أقعد مثلا سولف وياها ويدلعها
1: لا مو بكذي والحنان يزيد واللمة
2: لا وسبحان الله خواتي يموتون عليه في اليوم بس
1: بالضبط وايد أوفر
2: قبل أسبوع مكافخ
1: أي ما
2: في ذي اليوم أخوي حبيبي مرة عليه
1: ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا شخباركم.
1: مساء الورد معانا
3: أم دانا.
2: حياك الله أم دانا.
3: شلونكم شخباركم؟
2: الله يسلمك وعافيك.
1: قولي أم دانا قولي.
2: شلا تغار الأم؟
3: ها شلا تغار؟
2: إيه شلا؟
3: لا حرام ما تغار.
2: ها.
3: ما هي مو من غيرة دي الشعور مو نابع من غيرة.
2: إيه.
3: بالعكس ترى الأم يعني هي ولدها لو شنو يكبر يتم في عينها ياهل. هي من باب الحب يعني تتمنى تشوفه في أحسن شيء يعني تبي له الزين.
2: إنزين تبي له الزين تتضايق من جنته؟
3: لا يعني ما تتضايق هي من قال إن هي تتضايق أما روجوا حق ذي الفكر ترى هي ما تتضايق بالعكس أنا أشوف إن هي ما تتضايق.
1: انت عندك تجربه حابه تقولينها لنا من خلال البرنامج
3: انا الكنه
1: انت الكنه
2: انت الكنه انزين
3: انزين ويعني للامانه تجربتي حلوه صراحه أنا أمي متوفية.

0: والله عوضني بأم سونيا.
1: الله يخليها. زين
2: الله يخلي لك امك الثانية.
0: امين يا رب. قولوا ما شاء الله
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ما شاء الله الله يحفظها لك
3: محمد وعلى
0: امين. انا كنت طالعه انا وام يعني امي هي موبايلي كنا طالعين سمعنا موضوعكم قلت لها بتصل بقول لهم.
2: الله يحفظها لك يا
1: مدانه. اكيد استانست الحين ها مدانه.
2: الله لا يغير عليك.
1: استانست ها.
0: إيه مسكينة
1: يحبون الشعر
0: يعني يتحكم بعد
1: حبيبتي. الله يخليها إن شاء الله ويحفظها.
0: مسكينة تخيلها يسمعنا حين انزلت دمعتها.
1: حبيبتي حبيبتي الله يحفظها.
2: مدانة تشبي على راسها وهذه من إحنا لها.
0: أكيد أكيد
1: الله يحفظها. الله يحفظها ويخليها لك إن شاء الله حبيبتي.
2: حفظكم الرحمن. شكرا يا مدانة ويحفظ لك امك يا ربي.
1: والله حلوه ذي. انا احب ذي العلاقه تكون كذي.
2: بس احنا بنسوي مشاكل.
1: ايه لا ما
2: نبي البيوت تتولع.
1: لازم درز اكشن.
4: طيب طريلات بهرج من يوم صغيره.
2: شكو غير الطريق. يلا فروم بيجينينج.
1: From beginning we start, we will start now.
2: يلا يلا. في واحد مسكينة على التيك توك عيزة تقول كتبوا لي رقم التلفون ولا حد قال له.
1: انزين.
2: كتبتي له؟ واحد سبعة أربعة خمستين خمستين ستة. يلا نقول ألو.
1: ألو مساء الخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا مرحبا.
5: معكم أم راشد.
2: والله ونعم.
1: حياك الله يا أم راشد. يا مرحبا فيك.
5: أنا أصف مع أبدانة.
1: إيه.
5: أنا صراحة الله عطاني أمريل يعني ما جامل.
1: إيه.
5: عطاني أمريل أم أكثر من أم.
2: الله يحفظها.
5: آمين. يعني أنا ما أقول نفس إيه ما أقول لكم في أمهات مثلا يكونوا غيورات على عيالهم لدرجة إنه يهدمون بيوت. يهدمون بيوت عيالهم.
1: ها في كذي يعني في.
5: إيه في في في في حياتنا شايفاتهم جريبين.
2: جريبين.
5: الحمد لله ما صاروا إيه ما صاروا من يعني من.
2: أنت ساكنة وياهم راشد؟
5: لا والله ما ساكنة وياهم بس الله فوقي أنا وعندهم بقى شنة ثانية. ساكنة واحدة من بناتهم أكثر من بناتها.
2: ما شاء الله.
5: يعني توقف في صفنا أكثر من توقف في صف عيالها. وأمانة أنا توني والدة صار لي شهر اللي نفستني.
1: الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
2: وحين إذا إذا تشب يعني حريجة بينك وبين براشد هي توقف وياك ولا ويا براشد؟
5: لا توقف معي أنا مو مع ولدها.
2: بعد
1: حتى لو أنت غلطانة؟
5: حتى لو أنا لا مو لا أنا غلطانة إذا غلطانة تحاول تعدل بالاثنين.
2: أي الله يحفظها. الله يحفظها.
5: الله يحفظها. يعني توقف في صف صيانة دائما في صف الجناين أكثر شيء يعني حتى لو عيالها غلطانين ولا حد إحنا غلطانين لا يعني تنصحنا يعني هدي يعني رخي شوي دي بس نحاول نتعدل الأمور بينها وبينهم. لكن يعني عدتنا احنا سنتين بناتها.
1: انزين ام راشد يعني انت ما بذلتي مجهود ان تعدلين العلاقه صح؟ يعني ما دام الام كانت كذي هي من الاساس طبعها طيب معاك فانت الحمد لله ما بذلتي مجهود ان انت تعدلين العلاقه.
5: لا لا ما اشتغل بدون مجهود.
1: أي.
5: لان انا من اللي حطيت ريلي في بيتهم.
1: أي.
5: هي شالتني بالوردة وحطتني بالياسمينة صراحة.
1: الله شلواص الله
5: والله يعني ما الله فوقي ما قصر قلت يعني هي امي يعني الحين فتت انفاسي سوت لي صراحة الله فوقي اكثر من امي.
2: الله يحفظها لك ان شاء الله ويحفظ لك والدتك وشكرا يا ام راشد.
1: شكرا شكرا
2: يا مرحبا
1: يا مرحبا.
2: البيوت مستقرة يا جماعة السالفة.
1: ما أدري معقولة يعني
2: ما في تفكك
1: ما في أمها
2: ما في تفكك أسري
1: يتهاوشوا مع جناتهم وسبب
2: أو أم مع أم
1: ما تقشر الربيانة
2: ويقول لها الله يا الربيانة يعني على أساس دلعها.
1: أي يعني
2: من داخل البحر 1745566 من خارج البحر
1: من نقشر من الربيان. إحنا نقشر الربيان. تعال أنت بروحك قشر الربيان.
2: أنت تأكلين بكشورة.
1: ايه اكله بكشوره جرب شلون عرفت خصوصا اذا كان كريسبي مقرمش
2: شكلنا بكشوره
1: كل ايه لا لذيذ حلو اذا التتبيله خياليه خيال القباقه
2: بكشوره
6: التليفون يا رين.
2: اوكي
1: الو مساء الخير
2: دشنا على الزفوره شوي. الو
7: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا مرحبا.
8: عليكم السلام يا رحمة الله.
7: يلا مرحبا شلونكم شو اخباركم؟
1: انا عارف هاي الصوت.
7: ايه معك اختك ام عثمان.
1: هلا
2: يا ام عثمان.
1: هلا
7: هل هلا فيكم والله وحشتوني.

0: شفتونا
1: حبيبتي.
0: انا مرنا البرنامج رجع والله.
1: حياك الله عثمان. الموضوع يا بك هالموضوع.
0: لا والله كنت شوي ماخذت لي فره مع البنت اللي اسمع اللي اقولها بس انا بتصل في السياره بتصل.
1: حياك الله.
2: مرحبا بعثمان.
0: ايه مرحبا فيك.
2: عندك شنة؟
0: لا والله سوي
2: ما عندك.
0: ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقنا.
2: اللهم امين
1: امين امين.
0: بس لا بس هذه ام الريل وعلي سمعتها
1: اي مسكينه ليش
0: ظالمينها حتى في الافلام في
1: بالضبط. توني بقول لك كله يروجون ان هي يعني انسانه شريره ما اعرف ليش.
0: اي فمنتدي وعلي صايره حساسه يعني الحين النسوان البحرين يقولون احنا ما نتدخل في الجنة ما لنا شغل فيها هي ويا الولد اهم شيء الولد مستانس فصايرين وايد سطحيين مع الجنة. فبالعكس في جنات بالعكس خاطرهم يتقربون من اهل الزوج ويصيرون مثل الاخوان والخوات لكن بسبب هاي الشيء فصايرين وايد حساسين وايد بعاد ما يبون تدخلون ما يبون ذي. فهمت شلون؟
1: يعني يقول لك ابعد عن الشر وغني له خلاص.
0: ايه انا بالنسبه لي
2: تقصد ان الجن اللي تبتعد.
0: لا لا اهل الريل هم صاروا
2: اهل الريل قول لي بخلنا بعيد.
0: ترى مو بس شو اسمه ام الريل سمعتها خرابه حتى خوات الريل يخافون يتدخلون.
1: انزين ايه
0: والله بعد سالفتهم بالانسالفه هاي اذا قالت مثلا حق الولد او البنت بنت اخوها ولد اخوها شيء يعني سمعتها ان هي تغير من الجنة او شيء فتمسكت ما تتدخل. انا واحدة ما تدخل ما اقول رأي بالاي جنة لان اعرف سمعت اخت الريل دايما
2: دايما ان هي يعني تسبب المشاكل والذي
0: يمكن
2: نعم
0: إيه؟
2: شكرا لك يا عثمان. يا هلا يا مرحبا شكرا. ايضا ناخذ ما وضع في البيت
1: ما تشوف يقول لك
2: يحبونها
1: يقول لك إذا الواحدة تاخذ ريال ما عنده لا أم ولا خوات هاي محظوظة. عشان محظوظة في الدنيا
2: هو بعد محظوظ.
1: ليش هو ليش محظوظ
2: بعدين بقول.
1: يلا ألو مساء الخير. الو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حياك الله.
3: طيبين ام مريم.
1: حياك الله ام مريم. يا مرحبا.
2: يا مرحبا.
3: شلونكم شو اخباركم؟
2: طول عمرك يا ام مريم. انت مو ملاحظين انه ما في ريال اتصل؟
1: ايش جراني؟
2: غير بخليفة.
1: لا بخليفة واستاذ عادل اتصل فينا.
2: استاذ عادل بس اثنين.
1: بس
3: انا بقول عن ام زوجي شيء.
1: اي
3: هي ام عيسى تسمعنا بعد.
1: والنعم فيها.
2: قولي حق ام عيسى.
3: هي الصراحة ما قصرت ما تمت عندهم سنتين عاملتني معاملة كأني بنتها.
2: سنتين حصلتي بيت؟ سنتين؟
1: لا إله إلا الله. شقة لبنية لبنية طلعت في شقة شفيك
2: انزين كاملة معلين مريم
3: انت ما قصرت معانا الصراحة. والله يخليها لنا ويحفظها ويطول لي بعمرها.
2: الله
1: آمين إن شاء الله.
2: صجها من قلبك عن الكلام ها؟
3: اي والله من قلبك.
1: انزين ام مريم يعني انت يعني انت من اول ما يعني ما تزوجتي وانت العلاقه الحمد لله تحسين العلاقه طيبه ما في مشاكل ما تتدخل فيكم مخليتك على راحتك يعني
3: على راحتك كاني بنتها.
1: اي
3: شلون ما تعامل بنتها تعاملني انا
2: على راسنا ام عيسى.
1: الله عليك يا ام عيسى.
2: الله عليك يا ام عيسى.
1: نبي منك وايد نبي منك وايد يا ام عيسى. ها
3: ان شاء الله الله يزيدها ان شاء الله من
2: امثالها. ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا ام عيسى. يا مرحبا.
1: شكرا ام مريم.
2: مريم وناخذ ايضا اتصال ونقول أيوة. الو مرحبا
1: يبون يعرفون الستايل شعري ما سويته. عليكم السلام. مرحبا.
4: يعطيكم الصحه والعافيه.
2: الله يعافيك.
1: الله يعافيك.
4: شلونكم ان شاء الله طيبين.
1: حياك الله.
2: معنا
4: اكو معاكم بعبد العزيز اكو اتصال ريال.
1: يا هلا يا هلا يا هلا
2: ابو العزيز. هلا قول بعبد العزيز.
1: إيه؟
4: اخربها عماد ولا
2: خربها يعني بحكم المسموح على الهواء. ايه قول.
4: يقول لك فرق دائما فرق.
2: ايه
4: لا تخليهم يميع
1: يا الام والجنه.
4: الام والجنه لا تخليهم يميع
1: يعني كنا جاز

0: كبريت.
1: ليش خليت براءة؟ ليش؟ ليش؟
2: فرق لا تخليهم يميع شوي بس وشيلهم عن بعض.
0: ليش ليش حاد يعني انت نبي نعرف
2: يتناتفون يتناتفون يا سيما يتناتفون انا ما حد مكلا لا انا
0: لا لا لا
2: هاي تقول لك انا زوجتك هاي تقول لك انا امك او اختك
0: انزين
1: والاخت بعد
2: والاخت بعد
1: ها يعني بعد. يعني والبك بس غادي اللي مع ساعة وتشيل عليه
2: ايه في حل واحد انك تسوي روحك راقد
0: اعمل نفسك ميت
2: والله ولكن يعني بعيد عن الغشمرة أنا من وجهة نظري أشوف أن الجنة المفروض أن تتحمل أم الزوج
0: مسكينة هالجنة إيش بتتحمل يا أبو عبد العزيز كل التحمل والتحمل والتحمل الحين هي معارسة تبي ترتاح في حياتها تتحمل يعني الريل وتتحمل العيال تجي تعال تحملي الأب وتحملي الخوات والله هذا وش السالفة التحمل شنو ولا شنو التحمل خواتك التحمل أمك التحمل العيال
1: وصلنا إلى ختام الحلقة
0: التحمل الحياة ذي شنو
1: نلاقيكم باكر
0: خلي الحين ما خلصت
1: بدأت من صالح ما بتاسكت
0: اصبر ما خلصت ليه
1: ما احنا شلا كان لا علش تبين
0: ابي اتكلم في الموضوع ترى لأن قيام قال أبو عبد العزيز التحمل
1: إيه؟
0: لازم التحمل لا مو بلا ليش لازم التحمل ليش مو بإنسانة هي ترى بقول لك هي متزوجة عشان ترتاح تستقر في حياته مو بتتحمل لا لا لا يا جماعة غيروا شوي الفكرة استغفر الله العظيم بس
1: وبهذا الردح مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام مشكلتنا لهذا اليوم نأمل لكم قضاء ليلة سعيدة بعيدة عن المشاكل وبالنسبة لكل من قال لنا راية الجنات الأمهات الجميلات اللي تحملوا جناتهم ويساعدونهم لهم كل التحية والتقدير واللي فيها غيرة شوية يعني غارت على ولد
0: ما لدي تغير والله العظيم والتحية لك بعد العزيز يقول لك لازم الجنة تتحمل لا لا سلامتك أنا ضد ذي الموضوع ما تتحمل خلاص ما في الحين في الحياة ما حد يقدر يتحمل أحد ترى يا يعني أنا أعيش مرتاحة ومستقرة وأموري طيبة يا فهم الله أتحمل أتحمل
3: يا تخلق يضحك شلون يعني

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم
0: في برنامج بعد العصر من

0: تجي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
1: بعد العصر
0: وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية سلمتوا
1: أحسنتوا أحسنتوا.
2: بحرين FM على هواك.

وين صديقتك وين؟ كلكم كلكم كلكم.

0: الله عليك الله عليك.
1: بحرين اف ام على هواك.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها